0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنة من سورتي العنكبوت والروم.

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي العنكبوت والروم.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن هناك خللاً لم يسلم منه أحد فمقل ومستكثر، وهو التفكير أثناء الصلاة أو ما يسمى عدم حضور القلب، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وخسارة على هذا المصلي ألا يكتب له هذا العمل الذي لم يحضر فيه قلبه، فكلما كثرت الوساوس صار الأجر أقل، وليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعلاج تلك الوساوس كثير ومتنوع، ولكنه يرجع كله تقريبا إلى شيء واحد، إذا أتقنه المصلي زالت عنه الوساوس، وهو المجاهدة وبذل الجهد في عدم الاسترسال مع الأفكار داخل الصلاة، فاقطعها كلما جاءت ولا تتساهل معها حتى تعتاد نفسك حضور القلب مع تأملك لأقوالك وأفعالك داخل صلاتك. ومن التنبيهات أيضا أن بعض أحبابنا ممن يصلون على الكراسي شفاهم الله وعافاهم قد يكبرون للإحرام وهم جالسون، علما أنهم يستطيعون القيام حال التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وبعضهم عندما يكبر يجلس مباشرة علما أنه يستطيع الوقوف قدرا من الوقت، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى ما استطاعوا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وليكبروا قائمين حال استطاعتهم ذلك، ثم بعد التكبير ليقفوا ما يستطيعون ثم يجلسون إذا عجزوا أو كان يلحقهم ضرر بوقوفهم، ولا يكن فهم أحدهم أنه إذا جاز له الجلوس قدرا من الصلاة أن يجلس الصلاة كلها، فهذا خلل في الفهم وفهم غير صحيح، فليقوموا ما يستطيعون وليجلسوا ما لا يستطيعون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه.
3: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال الخضر لموسى عليه السلام: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي لا تبدأني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. علمتنا الآية: قد يشترط المعلم على تلميذه ألا يستعجل في السؤال عن أمر من الأمور إلى أن يحين الوقت المناسب لشرحه، فقد لا يرغب بالتوضيح حتى يستكمل الأمر. الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف مقصوده وما يراد منه. وعلمتنا الآية: لا يعتمد المتعلم على معلمه في كل شيء، فالمعلم يعلم ويترك شيئا ليستنبطه المتعلم، وبذلك يستطيع المعلم قياس مدى انتباه وتركيز ونباهة المتعلم. قبول نصيحة المعلم لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك وإن كنت أفضل منه. وعلمتنا الآية: هناك من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه، ومنها ما لا ينبغي للمسؤول أن يجيب فيها. يحق للمعلم أن يشترط على المتعلم شروطا، وعلى المتعلم الالتزام بها ومفارقته إذا خالف الشروط.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة المؤمنون.

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

قادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

0: تتقون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنعام.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر، حسب توقيت مدينة الرياض.
3: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة خير.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها

فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم

كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا

0: من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنبياء.
2: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. رواه البخاري ومسلم. مقتضى هذا الأمر تحريم الأكل بالشمال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

الله أكبر الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا عافيته، ولا سائلًا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل ادعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفاً شاملاً تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءً من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين.
واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة غافر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. رواه ابن ماجه. وفي رواية لأبي داود: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: جسر القلوب.
3: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
4: اقرأ القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الرعد.

يقرر الله عز وجل أنه لا إله إلا هو، وأن هؤلاء المشركين يعترفون بأن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه ربها ومدبرها، وهم مع هذا قد اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم، وتلك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها منفعة ولا تدفع عنهم مضرة. ولذلك قال الله تعالى: هل يستوي من عبد هذه الآلهة ومن عبد الله وحده لا شريك له وهو على نور من ربه؟ وهل جعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تماثله في الخلق، فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ إن الأمر ليس كذلك، فإن الله عز وجل لا يشابهه شيء ولا يماثله ولا ند له ولا ولد ولا صاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.

0: يمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: أخبر الله تعالى أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار، وقد ضرب الله عز وجل في هذه الآية مثلين للحق في ثباته وبقائه والباطل في اضمحلاله وفنائه. المثل الأول أنه أنزل من السماء مطرًا فسالت أودية بقدرها، كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرًا من الماء، وهذا صغير فوسع بقدره، ثم جاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عالٍ عليه، فالزبد يتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. والمثل الثاني هو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك الماء زبد منه، فخبث الذهب لا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فإذا اجتمعا فإنه لا ثبات للباطل ولا دواء.

0: العباد.
1: يخبر الله تعالى عن مآل السعداء والأشقياء، فالذين أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الجزاء الحسن، والذين لم يطيعوا الله لو أن لهم في الدار الآخرة ملء الأرض ذهبا ومثله معه فأمكنهم أن يفتدوا به من عذاب الله لافتدوا به، ولكن لا يتقبل منهم، لأنه تعالى لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً، ولهم سوء الحساب في الآخرة، ويناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير، ومأواهم جهنم وبئس المهاد.

0: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد مع من هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه، ولو فهمه من قاد له ولا صدقه ولا اتبعه، وأخباره كلها حق، وأوامره ونواهيه عدل، كما قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.

0: حزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.
2: أسفر الصباح عن
3: أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
3: وتوكل على الله،
2: نعم المعين،
3: اللهم
2: بك أصبحنا،
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
2: اللهم بك أصبحنا،
5: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
3: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
2: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
3: فعونك ربي فإنا
2: بك أصبحنا،
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم 17 من شهر ربيع الثاني للعام 1448 للهجرة.
2: اللهم بك أصبحنا،
7: يا صباح الخيرات والمسرات عليكم أينما كنتم تستمعون إلى هذا الأثير، تحية طيبة لكم، يوم موفق وسعيد وهادئ تقضونه بإذن الله تعالى مع من تحبون، وأهلا بكم أينما كنتم تستمعون إلى هذا الأثير مستمعين الكرام. دائما نحاول أن ما ننسى اللي يسمعوننا أيضا عبر الوسائل الجديدة، سواء التطبيقات أو الإنترنت أو رابط البث المباشر اللي موجود تجدونه مثبت على منصة إكس في صفحة إذاعة القرآن الكريم. كل هؤلاء أهلا ومرحبا بكم، وأكيد صديقنا الأساسي هو الصديق اللي راكب في السيارة الآن ومتجه إلى عمله، فنقول هد وروق إن كنت في مدينة مزدحمة واستمع لنا، وإحنا سعيدين بصحبتك. ولا يا خالد؟
8: بلا شك، بلا شك سلطان ومستمعين الكرام، حقيقة أصدقاء الصباح اللي حقيقة أحيانا في أحيان كثيرة الواحد في صباحات يتكلم عني كمذيع يكون نوعا ما في شوية خمول، شوية كذا ها بداية اليوم، لكن ما أن نطلع على المستمعين نستمع إلى أصواتهم، إلى حماسهم، إلى ابتساماتهم ومشاركاتهم، الواحد يتنشط وينبسط وينطلق مع ما شاء الله تبارك الله بانطلاقة جميلة.
7: إن من القلة اللي يستفيدون من الزحام،
8: إيه.
7: يعني مثلا يستفيدون من زحام سيارات السطحات مثلا اللي صار مشاكل أو شيء، محلات قطع الغيار من كثرة استهلاك مثلا الأشياء في السيارة.
8: أيوه بشوف الرابط أنا. أيوه.
7: وإنا مستفيدين، هم يقعدون مدة أطول في السيارة فيسمعونا فمبسوطين. إحنا ما ودنا لكم صراحة بشيء يزعجكم ويؤرقكم أو يسبب نوع من الضغط على المزاج، لأن هذا هو موضوع حلقتنا. ولا يا خالد
8: اليوم نتكلم عن إيش يا سلطان؟ نتكلم عن موضوع علاقة البيئة بالإنسان.
7: نعم.
8: البيئة بالإنسان والإنسان مع البيئة، ما هي البيئة التي نتحدث عنها وكيف نتعاطى حقيقة مع البيئة التي نعيش فيها؟ هل في ناس ممكن تفصل، يعني ما ترى أي اعتبار للمكان الذي يعيش فيه ويتعامل كأنه يعني ما أدري كيف، وممكن بعض الناس لا، حريص ودقيق وحساس جدا في كل تفصيلة من تفاصيل المكان الذي يعيش فيه ويسير فيه ويتنفس هواء ويستنشق أكسجينه.
7: صح، أي والله. إذن سنتحدث يا كرام عن البيئة، نحن والبيئة، والبيئة ونحن، علاقتنا بالبيئة، ممكن واجباتنا تجاه البيئة، حقوق البيئة علينا. والأهم من ذلك طبعا إحنا كبشر، وش تأثيرات البيئة علينا، وش الأشياء اللي لابد نحفظها في البيئة عشان تكون تأثيراتها إيجابية علينا، لأننا نحن المستفيدون الأوائل في هذا الموضوع، لأننا في النهاية ضيوف على هذا المحيط وعلى هذه الأرض، فالمفروض أن ما نكون يعني ضيوف ثقلاء على البيئة وعلى الطبيعة وعلى الموارد وعلى الأرض وعلى كل شيء متعلق بهذا الموضوع. سنتحدث بشكل دقيق يا كرام عن موضوع يخصك أنت، ويخص ما بدأنا به هذه الحلقة عن أيضا المزاج. والسؤال يقول: كيف تؤثر البيئة في حالتك المزاجية؟ وش الأشياء اللي تحس أنها تفرق في مزاجك سواء سلبا أو إيجابا؟ يعني مثلا احنا ذكرنا الازدحام، بطبيعة الحال اكيد المدن المزدحمة اكيد فيه يشعر الانسان مع كثرة الزحام وساعات في الطريق، اكيد فيه ضغوطات يشعر بها، وفيها يعني هذه طبيعة المدن الكبيرة. وكثير منهم يقول والله يا اخي انا افكر لما اتقاعد ساخذ لي مكان في على ضواحي المدينة الفلانية، ايوه اجلس وخطة التقاعد. وبعضهم يعني ما ياتي يعني اجازة نهاية الاسبوع الا مباشرة، يعني يفكر في أن يذهب مثلا إلى بلدته أو قريته لقضاء وقت أكثر هدوء وراحة.
8: جميل جدا. إذن علاقتنا مع البيئة فيها أخذ وعطاء في الموضوع، ها؟ إيه، وبطبيعة الحال رق التحية من فريق البرنامج من الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، رئاسة التحرير إبراهيم الشايع، في الإعداد عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التنسيق بندر الحسين، في التقديم
7: خالد المصري وسلطان الربيع،
8: تنفيذ كذلك عبد الرحمن محزري، والمخرج ناصر آل سالم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
9: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
10: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
9: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
10: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
8: اللهم اجعلنا في كل صباح قريبين منك، نذكرك ونشكرك ونحمدك ونتوكل عليك يا رب العالمين.
7: اللهم آمين. إذن حديثنا يا كرام بشكل دقيق أيضا كما ذكرنا لكم عن البيئة وعن علاقتها بالمزاج، ويمكن هذا شيء بتلاحظه يعني في الأطوار والأنماط اللي تمر بها، وش الأماكن اللي تحس فيها راحة نفسية أكثر، وش التعديلات مثلا، لنفرض شخص والله عدل على بيئة المنزل فحس أنه في تغير في الراحة وفي البيئة. الآن صار في اهتمام كبير بالبيئات، صرنا نسمع عن بيئة العمل، عن البيئة المائية أو البحرية، صرنا نسمع عن البيئة في المنزل، وهكذا يعني مجموعة بيئات ومنظومة بيئات متداخلة، كل بيئة لها حيثياتها، لها طبيعتها، لها طبيعة علاقتنا بها. واللطيف اني يعني كالمعتاد يعني دائما كل موضوع نسال الاسئله الوجوديه، اقول بيئه يعني ما جذرها، وش اصلا يعني بي بو
8: انا جاب بالي سؤال، تساؤل ثاني حقيقه شوي شاطح، لماذا يقولون يمكن في الثقافة المصرية
7: نعم.
8: بيئة يعني من باب إنه إنسان مستواه مستواه منخفض مع إنه البيئة شيء جميل يا أخي
7: صح
8: ليش
7: يعني في ممكن في بعض الاعتبارات تحس إنها
8: صح بدنا تساؤلات وجودية
7: لا لكن على أصل كلمة البيئة ويقولون إنه أغلب المتقدمين كانت تستخدم البيئة مرادفا للمنزل كانت تستخدم في الغالب البيئة مرادفة للمنزل ثم تطورت دلالات المصطلح حتى توسعت الآن وأصبحت يعني تطلق على أشياء كثيرة مرة حتى على البيئة التكنولوجية والبيئة الرقمية ولا
8: يعني كانوا يقولون سأذهب إلى بيئتي
7: يعني من باء يبوء وتبوأ الدار والذين تبوأوا الدار والإيمان فشاهد أنه يعني أهم دائرة بيئية المنزل وأنا يعني أذكر أحدهم أنه تكلم عن في علم النفس عن وش أكثر ثلاث دوائر بيئية هي المؤثرة وتكاد تكون حاكمة ضاغطة على شخصية الإنسان قال بيئة المنزل طبعا بيئة العمل ثالثة نسيتها لعلها تأتي لكن أظن نعم البيئة الدراسية البيئة الأكاديمية
8: والله بلا شك لو تحسب عدد الساعات التي يعيش الإنسان في هالثلاث بيئات تجدها تستحوذ على أكبر قدر من حياته وممكن أنت حصرت سلطان في موضوع المزاج مع أن الموضوع قد يكون أوسع لكن المزاج جزء كبير منه وعفوا الذي يتفكر في مسألة البيئة دائما الحديث أنه تأثير البيئة علينا لكن نحن ما تأثيرنا على البيئة صحيح. وهي أعتقد أن علاقة تبادلية تكافلية أيوة. إيش تعطيني إيش أعطيك تأخذ وتعطي تجرح وتداوي يعني لن نعيش بمنأى عن التأثيرات هذه صحيح. سواء تأثيرنا نحن على البيئة أو تأثير البيئة علينا قد يكون إن أحسننا استفدنا وإن أسأنا تضررنا وهكذا على 011-405-2-999 شاركونا يا كرام هاتوا من الأفكار من التجارب من الملاحظات التي ترونها مؤثرة حقيقة على أنواع البيئات صحة التسمية وكيف تتعاطون معها وتتعاملون معها وهل نحس بالفعل نشعر بالبيئة نتعاطف معها نسعى لتحسينها ولا يعني نمشي هكذا بلا أي تفكير
7: أي والله طيب خلونا نأخذ جولة سريعة على الحلقة معنا هدايات من آيات مع أحد الزملاء بإذن الله بعد قليل معنا مساجدنا بعدها بعشر دقائق السابعة الجولة الصحفية مع نايف الحربي كذلك كما أنزل على السابعة والربع ستكون مع الشيخ يوسف الدوسري السابعة والنصف ضيف الحلقة هو الأستاذ الدكتور فرحان بن حسين الجعيدي هو أكاديمي سيحدثنا أيضا عن العلاقة بين الإنسان والبيئة وماذا يخسر الإنسان إذا أهمل البيئة وعن رؤية 2030 والبيئة
8: جيد من التغطيات اليوم عند 57 دقيقة مع جمعية أعتقد الجمعيات التي تعنى ببيوت الله على الطرق السريعة بعد ذلك موجز 8 كالمعتاد يليه تغطية عند 8:05 مع جامعة حائل وبرنامجها للاحتفاء باليوم الوطني
7: طيب أيضا معنا تغطية أخرى من جامعة
8: هي التي ذكرتها الثانية هذه
7: طيب يعني خلاص ما تبغاني أقول شيء
8: تختم
7: طيب خلاص
2: الله اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك
9: أصبحنا شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
9: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
9: 011-4052-999
3: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا
11: هدايات من الآيات
12: بسم الله الرحمن الرحيم

0: يحتاج المرء إلى تحذير وتبشير، فبالتحذير ينتبه من الغفلة، وبالتبشير تخف عليه الأحمال وتستريح نفسه بالآمال. قد ينعم الله تعالى على عبده بنعمة تشمله وأهل بيته وأقاربه وأصحابه، فيكون لهم من العز والتمكين والغبطة ما له. فما أجمل أن يفرح القريب بنعمة قريبه. إذا رأى المربي في ولده أو طالبه تميزا، فليعلمه أن ذلك من فضل الله تعالى عليه. الله عليم بمواضع الفضل، حكيم في إيصال النعمة إلى خلقه، فالحمد لله على فضله ونعمته.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا كرام، وحديثنا في الصباح كما ذكرنا عن علاقة البيئة بالإنسان. بعضهم يتطرف سلطان، نشوف بعض المقاطع اللي هؤلاء مناصري البيئة ومدري إيش الذين يجلسون في الطرقات ويمسكون بأيدي بعضهم يمنعون السيارات من الحركة، يقول لك نحافظ على البيئة وأنتم تستخدمون السيارات بالمحركات الاحتراق التي تدمر البيئة وتضر الإخضرار ويعطلون خلق يعني خلق الله ويسببون مشاكل.
4: فعلا، وهذا يمكن ما سبق ذكرناه في حلقة سابقة، اللي هو يعني ما كشف معالي وزير الدولة الشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير عن يعني أصبحت هنا لعبة دولية جديدة اسمها الغسيل الأخضر. الغسيل الأخضر، أنه أصبح الناس يتاجرون بقضايا البيئة يعني كأنها صورة أخرى لغسيل أموال، كأنها صورة أخرى يعني غسيل مبادئ، غسيل صورة، أو يعني بينما يعني مثلا تجد هجوم مثلا كبير على المنشآت يعني خلينا نقول لك اللي تصدر انبعاثات كثيرة، وهذا شيء جيد، وأكيد أن يعني محاولة تقويمها وكذا بلا شك هو نافع للبيئة. والدول أصلا التي تقوم بهذا هي من تقوم وهي من ترأس، مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج، يعني هي من ترأس حتى في المنظمات الدولية والمشاريع الكبرى. المملكة العربية السعودية لديها مئات المبادرات المتعلقة بالبيئة، ويمكن تشوفون هذا لو فتحتوا على تصريح معالي عادل جبير في أحد المؤتمرات البيئية. لكنها أصبحت فعلا يعني الحديث عن هذا يعني يأخذ طابع متاجرة بقضايا.
3: المتطرفون هؤلاء الحمد لله ليسوا عندنا هنا في بلادنا، في أماكن أخرى. نشوف رأي أول متصل معنا، أخونا عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم.
5: صباحكم بالخير.
3: يا صباح النور والسرور. طيب حالك؟
5: شلونكم؟ طيبين؟
3: خير الله يحفظك.
4: هلا وسهلا.
5: أحب أشارك طالبكم في
3: أبركها من ساعة، تفضل.
5: الله يبارك في عمرك ويحفظك. أنا أقول يعني الرياضة الهوائية ترى تساعد على البيئة، يعني مثل
4: وش اللي تساعد؟
5: تساعد على البيئة.
4: وش اللي تساعد؟
5: الرياضة الهوائية.
4: الرياضة
5: يعني كلمة توصف الطاقة حقت الهو شو اسمها حقت كلمة هي
3: يعني كل مثلا
4: شو يعني قصدك ان واحد يعني
3: كل ما قل استخدام السيارة وتحرك
4: ايه
3: هذا الشيء يساعد البيئة، وهو
4: قصدك كذا
5: البيئة. نعم صحيح.
4: اي اكيد. حلو
3: عشان كذا نشوف بعض المبادرات وبعض النماذج، مثلا في طريق قباء في المدينة مثلا كان ترى شارع رايح جاي، الان اقفل تماما وصار يعني ممشى من مسجد قباء للحرم.
4: ما شاء الله فعلا أشياء جميلة الحقيقة. يمكن يعني حتى ما يفوتنا التأصيل الشرعي لهذا، لكن خلونا ناخذ عمار.
3: شكرا عبد الرحمن.
4: عمار السلام عليكم.
6: ألو. السلام عليكم.
4: أهلا ومرحبا يا عمار.
6: أنا حاب اليوم أشارك مشاركة في الموضوع ذا الجميل.
4: يلا إحنا اللي حابين، تفضل.
6: برأيي أنه في أشياء أو أربع أشياء تأثر على الإنسان في البيئة.
3: أيوة
6: أولا البيئة المنزلية، ثانيا البيئة الدراسية أو العملية يعني
4: واضح.
6: الدراسية أو في العمل. ثالثا البيئة الاجتماعية، خارج المنزل.
3: سلام.
6: رابعا البيئة الرقمية، لأنه هذا
4: الله عليك.
6: هذا العصر الجديد في الجوالات الناس كلها، أكيد تأثر عليك.
4: الله عليك، رائع يا عمار، جميل جدا، بارك الله فيك، رائعة جدا والله المشاركة.
3: أي والله، شكرا لك يا عمار. والبيئات اللي ذكرها بالفعل الإنسان يعيش ويتعايش معها ويتأثر ويؤثر فيها. شكرا لك يا عمار على المشاركة الطيبة الرائعة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
7: مساجدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحاتكم بالخير وطاعة الرحمن. تخيل أنك مسافر، طريق طويل ووقت يمضي، وحين يحين وقت الصلاة تبحث يمنة ويسرة عن مسجد قريب تصل إليه، وكل ما تتمناه أن تجد مكانا نظيفا وماء طاهرا للوضوء، ومكانا يقيك بإذن الله عز وجل حرارة الشمس أو حتى برودة الشتاء، ومكانا آمنا ترتاح فيه أنت وأسرتك. فالمسافر أيها الكرام لا يحتاج إلى الصلاة فحسب، بل يحتاج أن يؤديها بطمأنينة وراحة، يحتاج إلى ماء نظيف ومسجد مهيأ وتكييف يخفف عنه مشقة الطريق، وإنارة تعينه في الليل، ولوحات واضحة تدله على المسجد من بعيد. أشياء قد تبدو بسيطة لكنها بالنسبة للمسافر تعني الكثير، تعني أن يتوقف عناء الطريق للحظات ويستعيد قلبه سكينته، ويقف بين يدي الله في راحة وخشوع وحضور قلب وطمأنينة. ومن هنا تعمل جمعية العناية بمساجد الطرق على تهيئة بيوت الله على الطرق، وتوفير ما يحتاجه المسافرون من مسجد مهيأ ومرافق مجهزة، لتبقى المساجد ملاذا آمنا وراحة لكل عابر سبيل، وأنت يمكنك أن تكون شريكا في هذا الأجر العظيم، وذلك من خلال إرسال الرقم 11 إلى الرقم 5112 لتتبرع بأربعين هللة يومية عنك وعن والديك، وللتواصل مع جمعية العناية بمساجد الطرق عبر رقم الجوال 055-088-1440. نعيد الرقم للمحسنين الكرام 055-088-1440. اللهم يسر لكل مسافر حاجته في طريقه، وبارك في مال كل من ساهم في توفير راحة المصلين على الطرق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. وجه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان بيانا للمرابطين ولقوات التحالف فيما يلي نصه: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل من علينا بهذا الدين القويم الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ثم إن الله عز وجل من علينا في هذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية باجتماع الكلمة ووحدة الصف حول ولاة أمرنا أيدهم الله، ومن منن الله الكبرى على المملكة العربية السعودية أن أقامها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن شرفها بخدمة الحرمين الشريفين البيت العتيق ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل للحرمين الشريفين من الخدمة والرعاية ما لم يسبق له مثيل منذ الخلافة الراشدة، فكان الحفاظ على هذا الكيان العظيم والمرابطة على حدوده وصد العدوان عنه ومعاقبة كل من يريد مس شبر منه من أعظم الواجبات وأفضل القربات، ومما تبذل فيه المهج والأنفس ابتغاء مرضات الله، لا سيما وهذا الوطن العظيم يحتضن مقدسات المسلمين ويقام في مشاعره ركن عظيم من أركان الإسلام الحج، وشعيرة من شعائره العظام العمرة. فنوصي أبناءنا المرابطين بالصبر والمصابرة والمرابطة، فلقد اختصكم الله تعالى بفضل أيما فضل وأجر أيما أجر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وفضائل المرابط وما يختص به من المزايا العظيمة جدا، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتان القبر. وقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وتلك فضائل وأجور عظيمة للمرابط، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وإن مما يجب أيها الإخوة المرابطون أن تكونوا على استعداد دائم للقيام بالواجب والسمع والطاعة لولاة الأمر ولقياداتكم في الميدان، وتنفيذ الأوامر بكل إتقان، كما أمر الله عز وجل صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأنتم على خطى صحابة نبيه تدافعون عن مقدسات المسلمين وترفعون راية التوحيد هذا. ونتوجه إلى إخواننا من قوات التحالف بالتحية والتقدير، فإنكم على ثغر عظيم وفي مهمة شريفة جليلة، فاعتصموا بحبل الله ووحدوا صفوفكم وتطاوعوا فيما بينكم، واجمعوا كلمتكم امتثالا لقول ربكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أنكم تقاتلون عدوا قد أفسد في البلاد وفرق العباد وخرج على ولاة أمره ورام شرا بمقدسات المسلمين، ولكن الله تعالى لهم بالمرصاد. تلكم جماعة الحوثي، عصابة الشر ودسيسة الأعداء، التي قامت على فساد في العقيدة وفساد في المنهج، فخرجت على ولاة أمرها في فتن متتابعة طوال سنوات كثيرة حتى فرقت البلاد والعباد. فكونوا صفا واحدا تجاه هذه الفرقة الضالة والجماعة المنحرفة التي تكفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتستحل دماء المسلمين، وتستبيح مساجدهم بالهدم والتدمير. إن إعادة الأمن والاستقرار في اليمن في ظل قيادته الشرعية من أوجب الواجبات، حتى يعيش إخواننا اليمنيون في أمن وأمان ورخاء واستقرار، وتكون دولتهم مع بقية دول العالم الإسلامي في نهضة وتنمية وتماسك. والله ناصركم ومؤيدكم، فتوكلوا عليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل الله تعالى أن يمدكم جميعا بعونه، وأن يحفظ بلادنا واليمن العزيز من كل شر، كما نسأله سبحانه أن يقطع دابر جماعة الحوثي ومن يساعدهم ويشاهدهم.

0: معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته، كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بخير يا أبو فهد.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أخوي سلطان وخالد المستمعين فريق البرنامج.
5: يا هلا
3: والله
5: يا هلا.
3: فادت الشكوى حق تمس اليوم، أرسل لنا ورود اليوم أبو فهد.
4: إلى وردة بعد غريبة، يعني شوفها كأنها يعني صيفية وليست شتوية.
3: يا سلام، جميلة يا سلام. ما شاء الله، الله يصبح بالورد والزهور يا أبو فهد.
4: آمين ونسمع منكم الجولة.
5: يلا. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته 12 بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
3: برعاية أمير الرياض الأوقاف تنظم لقاء عن تكامل وتمكين لتعزيز استدامة القطاع.
5: الشؤون الإسلامية تحتفي باليوم الوطني السعودي وتستعرض جهودها في ترسيخ اللحمة الوطنية وتعزيز الأمن الفكري.
3: المنتخب السعودي للمعلوماتية يحصد 6 جوائز في أولمبياد البلقان للناشئين بأول مشاركة رسمية.
5: مؤتمر المدينة يبحث تحصين النشء ضد التطرف ويستعرض التجربة السعودية في ترسيخ الوسطية.
3: بدء التشغيل التدريجي للصالة رقم 4 في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
5: الرياض تتهيأ لانطلاق معرض الصقور والصيد الخميس المقبل.
3: انطلاق مهرجان التمور في الروضة بحائل.
5: 10 دقائق فقط، تمرين بسيط يحسن المزاج ويعزز التركيز.
3: أخيرا مختص، إذا غاب الموظف تعطل العمل خلل إداري.
5: طيب نروح لأول الخبر وهذه الرعاية الكريمة.
4: نعم خالد، مثل ما ذكرت يعقد اليوم منتدى الرياض الاقتصادي دورته 12 خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والاقتصاديين. وتأتي هذه الدورة 12 بعد تنظيم 11 دورة سابقة وصل خلالها المنتدى 57 دراسة علمية نتج عنها 384 توصية ومبادرة أسهمت وفق غرفة الرياض في اتخاذ قرارات تنموية واقتصادية في المملكة العربية السعودية.
3: طيب عندنا أيضا خبر رعاية أمير الرياض لملتقى الأوقاف.
4: نعم، تنظم سلطان للهيئة العامة للأوقاف برعاية صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز بمنطقة الرياض اللقاء الدوري للقطاع الوقفي بعنوان تكامل وتمكين، وذلك في يوم الأربعاء المقبل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص لمناقشة مستجدات القطاع واستعراض الممكنات والخدمات الوقفية وتبادل الخبرات، وكذلك بحث أبرز التحديات والفرص وتحويل مخرجات الحوار إلى مبادرات عملية ذات أثر مستدام.
5: طيب الخبر الذي يليه حول احتفاء وزارة الشؤون الإسلامية.
4: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ خالد، رعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفل الوزارة بمناسبة اليوم الوطني الذي نظمته الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بمقر الوزارة في الرياض بحضور عدد من قيادات الوزارة ومن منسوبيها. وتضمن حفل معرضا استعرض جهود الوزارة ومنجزاتها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز قيم الولاء والانتماء والوسطية والاعتدال، إلى جانب لقاء إعلامي تناول جهود الوزارة في ترسيق اللحمة الوطنية ودور منابر الجمعة في تعزيز الأمن الفكري والمجتمعي. وأكد الوزير في كلمته أهمية استشعار نعم الأمن والاستقرار والرخاء التي تنعم بها المملكة العربية السعودية والمحافظة عليها، داعيا الشباب إلى الجد والاجتهاد والعمل والاستفادة من فرص الوطن، سائل الله أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على المملكة أمنها واستقرارها.
3: اللهم آمين. طيب عندنا المنتخب السعودي للمعلوماتية.
4: نعم ننتقل للمنتخب السعودي المعلوماتية الذي حقق 6 جوائز دولية في النسخة 19 من الأولمبياد المعلوماتية للبلقان للناشئين 2026 الذي أقيمت منافساته في مدينة سراييفو بالبوسنة والهرسك بمشاركة طلبة يمثلون 13 دولة و

0: لله الحمد حصدت المملكة العربية أو حصد طلاب المملكة العربية السعودية 4 ميداليات فضية وميداليتين برونزية في أول مشاركة رسمية للمملكة في هذا الأولمبياد ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية التي تنظمه أو تنفذه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم.
1: طيب نروح للمدينة ومؤتمرها.
0: وكأنك تتحدث عن هذا المؤتمر اللي ناقشت جلسة الوعي الفكري وحماية القيم خلال أعمال المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية بالمدينة المنورة، جملة من الموضوعات المرتبطة بتعزيز الوعي الفكري وترسيخ القيم والوسطية ودور التحصيل الفكري في الوقاية من مظاهر التطرف والانحراف. واستعرضت جلسة عدد من التجارب الدولية في مجال تعزيز الوعي الفكري وبحث أهميته للتحصيل الفكري في مواجهة التطرف، فضلا عن استعراض تجربة وزارة التعليم في المملكة وما تتضمنه من جهود وبرامج تسهم في بناء الوعي لدى النشأ والشباب.
1: طيب الخبر التالي، صالة رقم 4 بدأت تشغيل التجريبي لها.
0: نعم، احنا نسمع صالة 4 صالة 5 نسمعها بالرياض، لكن الآن بننتقل إلى محافظة جدة، وهذا ما أعلنته شركة مطارات جدة بدء التشغيل التدريجي للصالة رقم 4 بمطار الملك عبد العزيز الدولي اعتبارا من الأحد 27 سبتمبر 2026، ضمن خطة تطوير المطار ورفع طاقته الاستيعابية. وتبدأ الرحلة الأولى بانتقال رحلات 3 شركات دولية إلى هذه الصالة، ويتحدثون عن يعني أرقام تستوعب يعني 15 مليون مسافر سنويا، وتضم مرافق وأنظمة تشغيلية حديثة، وهذا يعزز كفاءة المطار وقدرته على استيعاب النمو. ودعت مطارات جدة المسافرين إلى التأكد من صالة السفر قبل التوجه إلى المطار عبر القنوات الرسمية.
1: حلو،
0: دائما تسمع الصوت هذا حق المطار.
1: كأي صوت؟ أي صوت؟ بس
0: صوت الرحلة.
2: خلاص قديم معطينا أنت خبر وشو المطار الصامت يا أبو فهد؟
0: المطارات الصامتة الآن خلاص بتلغى أغلب الأصوات في المطارات ويعتمدون الناس على التقنية.
1: طيب معرض الصقور، يا سلام.
0: معرض الصقور، هنا تتسارع وتيرة العمل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض مع وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 الخميس المقبل، وسط أعمال متزامنة لتجهيز الأجنحة ومناطق الفعاليات والتجارب واستكمال الترتيبات التشغيلية والتنظيمية استعدادا لاستقبال الزوار على مدى 10 أيام.
1: طيب الخبر الذي يليه نتحدث فيه عن
2: تمور
1: ولا التمارين. يلا
0: التمور والتمارين كلهن ناخذ ان شاء الله. ابشر، انطلق مهرجان التمور في نسخته 4 بمدينة الروضة، ويستمر 5 أيام بحضور هنا يعني من المختصين والمسيرين هناك، وهذا طبعا بمنطقة حائل. و ما شاء الله هذا المهرجان، شاهد المهرجان حضور لافت وكثيف من المتسوقين والزوار وسط إقبال على أركانه التي يقدمها. وإحنا على فكرة مرينا في يمكن خلال الشهرين هذه ما شاء الله هو شهر نصف مهرجانات متعددة للتمور بعدد من مناطق المملكة. أما ما يتعلق عن هذه الدراسة، يقول كشفت دراسة يابانية أن 10 دقائق من الجري الخفيف قد تسهم في تحسين المزاج واليقظة والتركيز والتحكم في النفس. وشملت الدراسة 24 شابا أصحاء وظهرت عليهم تحسن في الأداء الذهني ونشاط مناطق من يعني مثل ما يعني ذكروا. وأكد الباحثون النتائج تشير إلى فوائد محتملة للجري البطيء لصحة الدماغ، على أن صغر العينة وقياس التأثير يعد بعد جلسة واحدة يحدى من إمكانية تعميم النتائج.
1: طيب إذن لعلنا نختم بالخبر الأخير، إذا غاب الموظف تعطل العمل، هذا الشيء خطأ، خلل إداري يقول.
0: نعم، لو تصور لو غاب مثلا مذيع أو غاب مثلا يعني موظف بإدارة والناس يعتمدون عليه، خلاص تعطل كل شيء. معقول يعني ما فيه بهالولد يعني أو ما في صف ثاني مثلا؟ يعني بعض المؤسسات يقول لك يعني تقول بفخر فلان لا يمكن استغنائنا أنه إذا غاب تعطل العمل. تبدو العبارة يعني إشادة بموظف متميز، لكنها قد تكشف بالحقيقة عن خلي داري. وهنا يقول أنس محمد الجعوان مستشار تنمية المهارات: يمكن وصف هذه الحالة بمتلازمة الموظف الذي لا يستغنى عنه، وهي ليست تشخيصا علميا بل وصف لحالة تصبح في أو يعني تسمى يعني معرفة الإجراءات والعلاقات المهمة حبيسة شخص واحد. وأضاف: تخيل موظفا يعني يعرف تفاصيل عمله منذ سنوات لكن يأخذ إجازة فتبدأ الاتصالات: أين الملف؟ كيف ننفذ الإجراءات؟ من نتواصل معه؟ هنا المشكلة ليست في غياب الموظف بل في المعرفة يعني. وتحدث برضو عن جانب آخر، قال: تشير بيانات جمعية إدارة الموارد البشرية إلى أن 56% من مختصي الموارد البشرية المشاركين في أحد استطلاعاته ذكروا أن مؤسساتهم لا تمتلك خطة للتعاقب الوظيفي، مقابل 21% لديهم خطة رسمية.
1: جميل جميل، والله كلام مهم صراحة، كلام مهم صراحة.
0: يعني تصور لما تراجع إدارة مثلا يقولك والله معليش الموظف عندي جاهز شهرين، تعال إن شاء الله بعد شهرين،
1: معقولة
0: بجي شهرين أنتظر موظفكم لذين المفروض عندكم صف أول صف ثاني؟ العمل لا يعتمد على
1: لا يتوقف العمل،
0: يكون مؤسس.
1: نعم.
0: لا ويكون عمل مؤسس.
1: صدقت
2: صح.
1: الله يعطيك العافية أبو فهد، الله يعني نسعد دائما بهالإطلالة والأخبار المنوعة والورود الجميلة في كل صباح، ما قصرت.
0: الله يسعدكم وإن شاء الله نلتقيكم والمستمعين في الغد.
1: على خير على خير،
0: فمان يا أمان، مع السلامة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا كما أنزل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأخطاء التي نسمعها أحيانا في تلاوة سورة الفاتحة ولا سيما في الصلوات الجهرية المبالغة في زمن الشدة على اللام في قوله تعالى: ولا الضالين، فتجد البعض يطيل زمن اللام المشددة إطالة زائدة فيقول: ولا الضالين، وكأنه يريد أن يشعر السامع بالشدة فيقول: الضالين، فيمكث مكوثا واضحا ومبالغا فيه عند اللام، وهذا ليس هو الأداء الصحيح. فالحرف المشدد في الأصل حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك، ويعطى حقه من غير نقص ولا زيادة، ولا يحتاج القارئ إلى التكلف أو إطالة زمنه فوق المعتاد. ونتأمل نظائر ذلك في القرآن الكريم، فنحن نقرأ مثلا: الذين، فلا نقول الذين، أو اللاتي، فلا نقول اللاتي، أو الذي، فلا نقول الذي بل نقول الذي، ولا نقف عند اللام المشددة فيها زمنا طويلا، وإنما نحقق الشدة تحقيقا طبيعيا واضحا. وكذلك ينبغي أن يكون أداؤنا في قوله تعالى: ولا الضالين، نحقق الشدة بدون مبالغة. وربما كان سبب هذا الخطأ أن القارئ يعتني بخاتمة الفاتحة أكثر، ويتأثر بنغمة القراءة في الصلاة الجهرية، فيزيد في زمن اللام طلبا لتحسين الصوت أو إظهار الخشوع، فيتحول التحسين إلى تكلف في الأداء. والقاعدة المهمة هنا: التجويد هو إعطاء الحروف حقوقها ومستحقاتها ولا زيادة عليها، فكما أن نقص زمن الحرف قد يخل بأدائه، فإن الزيادة المتكلفة فيه قد تخرجه عن هيئته الطبيعية. اقرأها بهدوء: ولا الضالين، أعطي الألف مدها وهو 6 حركات، وحقق اللام المشددة من غير إطالة زائدة، ثم أتم المد العارض السكون في آخر الكلمة: ولا الضالين، على الوجه الصحيح، إما 2 أو 4 أو 6 بالنسبة للمد العارض السكون. وهذه من دقائق التلاوات التي ينبغي أن يتنبه إليها الإمام والقارئ، لأن سورة الفاتحة نرددها في كل صلاة، وتصحيح الخطأ فيها ينعكس على تلاوتنا في كل يوم. فلنقرأ القرآن كما تلقيناه بلا تكلف ولا زيادة ولا نقصان، ولنقرأه كما أنزل،
4: كما أنزل، مع الشيخ يوسف الدوسري.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا ومستمعينا الكرام، نحن وإياكم في صباح اثنيني بديع وحديث جميل مع البيئة، ونحن نحن والبيئة، وهذه العلاقة التي يعني الناس فيها بين يعني مقصر ومفرط، وش العكس بين مفرط و
2: هو طرفي،
1: طرفي نقيض،
2: إفراط والتفريط،
1: إفراط والتفريط
2: أسلم
1: بين مفرط، قلت مفرط ومقصر بجيب الضد يا أخي تمام، وبين مهتم بشكل كبير ويشكر على هذا الاهتمام، والدولة يعني الحمد لله ملتفتة لهذا الأمر التفاتة عظيمة كبيرة في مسألة البيئة والأنسنة والتشجير والمحميات والحفاظ على الحياة الفطرية وغيرها،
2: الشرطة البيئية،
1: والشرطة البيئية، يعني أقصد أنه مثلا الدولة بما تملكه من قدرة وقوة سواء مادية أمنية في السن وتشريع القوانين، هذا دورها وتقوم به مشكورة. ماذا يبقى دورنا نحن كأفراد؟
2: الله عليك.
1: جيد، في مسألة الحماية، حماية هذا المكان الذي نعيش فيه، حماية أرضه، حماية نباتاته، حماية جوه، حماية ترابه، حماية مائه، وكذلك حماية ما ننظر إليه كمناظر
2: مشهد حضري،
1: ومشهد حضري أمامنا من أي تشوهات أو تعديات.
2: الله عليك، جميل جدا. وأنت ذكرتنا بشيء أن يعني أغفلناه تقصيرا منه، وهو مسألة التأصيل الشرعي لمثل هالمواضيع الحقيقة، يعني هي أساسه في هذا التشريع الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من شؤون الحياة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والعبرة بعموم اللفظ، وإلا فالآية متعلقة بمواضيع عقدية وأخلاقية. ويقول الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ويقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وغيرها من النصوص التي إذا أخذنا بدلالتها المجملة فإنها بلا شك يعني لها علاقة به مثل هذه المواضيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنايته بالبيئة، وحتى إذا أرسل ناسا حتى في شؤون الحروب كان من وصاياه لا يقطع شجرا، وغيرها من الملامح،
1: ومن بال نعم. في طريق ناس أو كذا،
2: نعم، وغيرها من الملامح التي تعطيك تصور الإجمالي للشرع لهذه المسائل البيئية، لأن في النهاية المستفيد رقم واحد هو الإنسان.
1: صح، صدقت. طيب نشوف واحد في صميم الحديث وفي صميم المجال، أخونا مترك من الطائف. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا صباح الخير.
6: يا صباح نور. أعجبني البرنامج، وأعجبني أكثر اهتمامه في مجال هو صلب التخصص الذي عملنا فيه من عدة سنوات.
1: ما شاء الله، جميل. يلا دينا الخلاصات، الأفكار الرئيسية، الأشياء اللي
6: والله صراحة المجال البيئي مجال مشوق، والمملكة من سنوات هي تولي المجال البيئي أهمية كبيرة، لكن بطريقة احترافية، يعني بطريقة الوعي البيئي هو الأساس.
1: الوعي البيئي،
6: إذا نشرت الوعي البيئي أنت الآن حليت إشكاليات كبيرة. إحنا الآن من دعم المبادرات البيئية، بالإضافة لأنه تشكلت إدارات حماية البيئة في جميع الإدارات، في كل إدارة تجد إدارة حماية البيئة تهتم بالمجال البيئي، هذه رافدا إلى وزارة البيئة المنظومة الأكبر.
1: جميل.
6: إحنا الآن فيه عدة مبادرات البيئة، يوم البيئة السعودي، يوم البيئة العالمي، أسبوع البيئة السعودي، السعودية الخضراء، كلها مبادرات في كل عام نفعلها، ساعة الأرض، ننشر الوعي. إذا نشرنا الوعي حلينا إشكالية كبيرة. يعني من أحد المبادرات اللي إحنا نفذناها على أرض الواقع قبل حوالي سنة أو سنتين كان بمناسبة أسبوع البيئة السعودي. أعطيني 5 دقائق من وقتك. المبادرة هذه احنا نفذناها تقريبا عند الردف، نوعي اصحاب السيارات انه ضرورة صيانة سياراتهم، لأنه الآن تلوث الهواء كثير منه بسبب السيارات وعوادمها، السيارات اللي تحتاج إلى صيانة. لكن أيوة لما صاحب السيارة نعطيه الفكرة اللي إحنا نبغى نوصلها هي تكون من أرض الواقع. إحنا ما كنا نستهدف السيارات اللي كلها، لا نستهدف جميع السيارات.
1: يا سلام.
6: على أساس إنه مستقبلا
1: وقاية. نعم.
6: هو يحس إنه ترى البيئة لها واجب عليك يا أبناء.
1: يا سلام. يا سلام.
6: أنا وأنت والثاني والثالث نتأثر، أطفالنا يتأثرون.
1: فحققت
6: مبادرة كبيرة كبيرة والحمد لله.
1: الله يكتب أجرك يا مترك، الله يكتب أجرك. ودائما يجي في بالي يا أخي خصوصا المتخصصين دائما في مجالسهم تدور أحاديث إنه يا ليت الناس يفهمون الشيء الفلاني أو كذا، فمثلك الآن يخرج على الهواء كلمة كذا باختصار، أهم شيء تحب أن توصلها للمستمع الكريم. أنت الآن لديك منبر استمع إليك، يعني أكاد أقول أكثر مليون أو أكثر، فماذا تقول؟
6: البيئة أمانة في عرقنا في كل واحد منها.
1: البيئة أمانة، صدقت والله يا مترك. الله يعطيك العافية، شكرا، شكرا جزيلا لك، ما قصرت.
4: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا،
8: هدى للناس. للناس.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم ترتيلا طيبا مباركا بصوت القارئ نعمة الحسان، جزاه الله خيرا.
3: عدنا لكم من جديد يا كرام، أهلا ومرحبا بكم. حديثنا عن نحن والبيئة، وحديثنا بشكل خاص وأدق، وش الأشياء التي يعني في البيئة تؤثر على مزاجك؟ وتلاحظون يمكن بعض الأحيان تكون جالس في مكان قاتم أو مغلق فيشعرك بالضيقة، بشيء من أنه تقول تعالوا خلنا نطلع برا نتنفس شوي، أو وغيرها من الأشياء اللي المعلومة يعني من زمان وتحدث فيها علماء ولها اختصاصات في مثل هذا، حتى أصبح الآن يعني اهتمام كبير في مسألة الانعكاسات النفسية على التصاميم. والحقيقة أنه يعني المصممين الجدد، وأنا أتابع صراحة يعني طرحهم على منصة إكس وغيرها من المصممين السعوديين والمصممات سواء معماري أو داخلي أو غيره، يعني عندهم هذا الحس، عندهم مسألة أنه يعني كيف مثلا هذا سيعطي انشراحة أكبر، هذا يعني هذا له تأثير على مسألة مثلا لمة الجلسة، عارف يعني حتى بعض الأحيان يعني مكان يعني علاقة قرب وبعد ووضعيات الأجساد لها انعكاسات على على على الداخل وعلى نفسية الأشخاص وعلى حتى قلوبهم. ولنا شواهد كثيرة في الدي قلنا صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم يعني أكتف وأرجل، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، في إشارة قوية جدا واضحة على مسألة العلاقة
2: الترتيب. يعني يا أخي الترتيب والتنظيم يفرق كثير،
3: فيؤخذ من هذا بعض الإشارات. يعني سبحان الله بعض الحين ترى يعني عارفين الحركة اللي يسوونها بعض الأمهات اللي هي مثلا تدخل البيت فجأة اللي هي قالبة العفش كله الصالة، يعني تخبر ان الكنب اللي كنت متعود انك تجلس عليها هنا فجأة ما تلقاها، تجد انها شكلت البيت من جديد. سبحان الله فعلا
2: نفسية
3: تتغير، تحس في نوع تجديد، كنكم غيرتوا الأثاث، عرفت شلون؟ في أشياء كثيرة، فهذه لها فنون كثيرة وعلوم كثيرة تحدثت عنها.
2: يمكن أول ما يجي في البال إذا قلنا البيئة أنه مثلا النظافة، ومن صميم الأمور حقيقة نظافة البيئة وعدم وجود الأسطح والأماكن والشيء اللي تنظر إليه في محيطك أنه غير متسخ وجميل، وياريت كما ذلك لو فيه كمان اخضرار عند كاسل الصالات وكذا والبيوت يكون فيه نباتات. لكن موضوع البيئة أكبر بكثير من ذلك، وفي نواحي متعددة. شوف حواسك الخمس كلها إيش ممكن شيء اللي يكدرها أو يزعجها، هذا داخل ضمن البيئة
3: معروفة. ثلاثة هي
2: وش؟
3: الماء والخضرة والوجه
2: الحسن.
3: نعم اللي هو أنت حاليا.
2: إيه يا أخي أنت إيش دخل؟
3: احرجتك خلاص عشان تسكت ونخلص.
2: لا خلينا نتكلم اقول في موضوع مثلا ما تشمه، ما تشعر به من حراره او بروده، صح. كذلك ما تسمعه من وجود ضجيج او لا، الجو يكون هادئ رائق ان صحت التسميه، بالاضافه الى الفنجان الطيب والرفقه
3: والوجه الحسن،
2: الرفقه الجميله. اي
3: لا تخجل. طيب من معنا؟
2: تركي او احمد؟
3: أحمد من جدة، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أهلا يا
4: صبحكم الله بالخير.
3: صبحك الله بالنور والسرور. هلا والله وسهلا.
4: الله يحييكم وبارك الله فيكم.
3: والله
4: اليوم من البرنامج يعني عنوانه ممتاز، يوم الحلقة حلوة عن البيئة. فعلا يعني البيئة المحيط الذي تعيش فيه يعني هو عنوان حياتك. يعني الإنسان اللي بيحافظ على البيئة هذا كله، يعني قبل لما يتكلم واحد من أخواننا يعني التوعية مهمة جدا، يعني يوعون الناس أنهم يحافظون على بيئتهم حتى تبعد حياتهم.
3: صح، الوعي البيئي. نعم فعلا.
4: يعني الإنسان اللي هو فعلا يكون محافظ على بيئته، هذا دليل على يعني عنوان على انه انسان يحب يعني الحياه الطيبه ويحب الحياه التي تدخل السعاده في نفسه.
3: صح فعلا
4: المرتبه والبيئه النظيفه فعلا تشرح الصدر
3: أكيد أكيد والله ما في شك، ما في شك يا أحمد فعلا، وتأثيراته وتأثيرات الناس اللي حولك، وحتى يعني من تعريف البيئة اللي مرت علينا أنها كل ما يحيط بالإنسان، كل ما يحيط بالإنسان يعني في مجاله وحوله، سواء كان من أشياء أو من طبيعة كونية أو من أشخاص.
2: ممتاز.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله يا كرام إلى زاوية ضيف الحلقة وللحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن الأستاذ الدكتور فرحان بن حسين الجعيدي، وهو أكاديمي ومهتم بالبيئة. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
5: عليكم السلام وصبحكم الله بالنور والسادة المستمعين.
3: الله يحييك يا دكتور وبارك الله فيك. اليوم حديثنا عن الإنسان والبيئة، والبيئة والإنسان، كيف تنشأ العلاقة بين الإنسان وبين البيئة؟
5: طبعا الإنسان عامل مؤثر في بيئته، وكذلك البيئة هي من العوامل التي تؤثر في تغيير سلوكيات الإنسان وطبيعته. طبعا لو يعني نشوف البيئة بتعريف يفهمها المستمع الكريم أكثر من التعريف العلمية اللي تكون قد تكون معقدة أو شيء. طبعا في مكونات في هال في هال في هال في هال النظام اللي موجود الآن، هو في يعني عندك مكونات حية ومكونات غير حية. ببساطة يعني المكونات الحية الإنسان جزء منه، من هذه المكونات. المكونات الغير حية هو مشيط بنا من مياه وصخور وكذلك غلاف غازي في ما يتعلق فيه. هذه المكونات وتفاعلها فيما بينها تحدث تأثير، كل منهما يؤثر في الآخر. الإنسان يؤثر في بيئته والبيئة تؤثر في الإنسان. طيب هل طوع البيئة الإنسان؟ نعم، هو شواهد كثيرة على تطويع الإنسان لبيئته. هل أثرت البيئة في الإنسان؟ طبعا غيرت البيئة من كثير من سلوكيات الإنسان الضارة بهذه البيئة، فلذلك البيئة تقوم نفسها بنفسها من خلال التأثيرات التي يحدثها عليها الإنسان. هذا ببساطة. طيب هل هذه الأرض التي نعيش عليها عبارة عن فقط مكونات حية ومكونات غير حية، ولا إنها فيها يعني كثير من العناصر التي تتفاعل فيما بينها؟ هل ودك أن أستفسر في هذا أو نركز على؟
3: نعم جيد، يعني جميل جدا الحقيقة. ونشأت وبدأت يعني كل موضوع أكيد أساسي للبناء على ما بعده، لكن يمكن أيضا لو أعطينا مجال أكبر للمحاور الرئيسة، وخصوصا يعني يمكن الناس ما تستشعر قيمة الموضوع اللي نتكلم عنه إلا باستشعار أو بالإشارة إلى ماذا لو خسروا أو ماذا سيخسرون وماذا سيخسر الإنسان بشكل عام إذا أهمل البيئة.
5: أولا خلنا نتحدث عن التأثيرات البيئية الناتجة من تصرفات وسلوكيات الإنسان. لو افترضنا أنه أفرط المجال لإنشاء المصانع وفي في في جميع المناطق، وهذه المصانع تبعث كثير من العوادم وكثير من الغازات السامة التي تؤثر على البيئة، لو ما ضبطت هذه السلوكيات بالسياسات وبالقوانين لتمادى الإنسان في التوسع فيها. المثال آخر، لو يعني لم تضبط القوانين سلوكيات الإنسان تجاه الاحتطاب، ظاهرة الاحتطاب، أو تجاه ظاهرة قطع الأشجار، أو تجاه كذلك نهل الأودية، فهناك سلوكيات يمارسها الإنسان باستمرار في عملية الإضرار بالبيئة. هذه السلوكيات تعود بآثار سلبية على المجتمع. فاليوم احنا امام يعني قوانين بيئية تسنها الأنظمة لضبط سلوكيات هذا الكائن الحي الذي أثر سلبا في هذا النظام البيئي. طيب، هل البيئة تتعامل مع هذه السلوكيات؟ طبعا هي الله سبحانه وتعالى خلق هذه البيئة وخلقها كنظام بيئي متكامل تتداخل العناصر في داخلها. هذه العناصر يعني سواء من يعني غازات وانبعاثات الغازات، وكذلك وجود هذه الغازات في ضمن الغلاف المحيط بالأرض. فهذه الغازات يعني لها دور إيجابي في عملية يعني حجب كثير من الأشعة الشمسية التي تضر بالإنسان. الإنسان عندما يؤثر فيها، نحن اليوم العالم يتحدث عن ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري جزء كبير من الاحتباس الحراري بسبب الانبعاثات الحرارية التي يعني تنطلق في الغلاف الجوي، وتزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون الذي يؤثر في عملية حبس الحرارة المنعكسة من من من من من سطح الأرض، أو كذلك الحرارة المنبعثة من سطح الأرض. فهذا الغاز يسبب الآن احتباسا حراريا يزيد من درجة حرارة الأرض. طيب، الأوزون المحيط وهو أحد الأغلفة يخفف من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. ففي ذلك يعني كل ما يعني تمت معالجة هذه السلوكيات السيئة، كلما كانت بيئتنا أكثر ملائمة لحياة كريمة بالنسبة للبشر.
2: جميل. طيب دكتور فرحان، يعني من يستمعين الآن وبدأ أو أنه مؤمن بموضوع أهمية البيئة وكيف نتكاتف سويا كبشر في نحسن البيئة، وبالتالي ينعكس هذا الإحسان علينا نحن كمستفيدين بشكل مباشر، ماذا نفعل؟ ما هي الأمور التي لابد أن نلتفت لها؟ ماذا تحتاج البيئة من الإنسان؟
5: المحافظة عليها. المحافظة على البيئة طبعا، وهذا يقودنا للحديث عن الجهود السعودية في هذا المجال. اليوم احنا نشهد في المملكة العربية السعودية جهود متنامية، جهود متواصلة في الحفاظ على البيئة. اليوم المملكة العربية السعودية طرحت من ضمن رؤية السعودية 2030 أن يكون طبعا هناك جودة للحياة. جودة الحياة هذه تتطلب سن قوانين ملزمة في ضبط هذه السلوكيات، بحيث ينعم المواطن والمقيم بنظام بيئي يعني صحي ويساعد على الحياة الكريمة.
2: جميل.
5: فاليوم احنا نشهد انحسار لكثير من العواصف الغبارية والعواصف الرملية، وهي مشاهدة في السنوات الأخيرة. طيب، هذا الانحسار في العواصف الغبارية هو جاء نتيجة الجهود التي قامت بها الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بإنشاء المحميات الملكية التي تمتد على مساحات واسعة وصلت إلى ما يقارب 18% من مساحة المملكة العربية السعودية. اليوم هذه المحميات الملكية ساهمت مساهمة فعالة في الحد من هذه العواصف التي كانت تؤثر على جودة الحياة. يعني وكان يعاني منها يعني اللي عندهم ضيق في التنفس وكذلك. فهذه الجهود التي بذلت في إنشاء مثل هذه المحميات ساهمت مساهمة إيجابية في يعني الحد من السلوكيات الضارة بالبيئة.
2: طيب يعني إذا ذكرنا كذا مثلا بصفتكم يعني متخصصين في هذا المجال ومهتمين، أبرز ثلاث سلوكيات أو أربع أو خمس كما تحب، سلوكيات خاطئة يعني تحب أن يتوقف الناس عن فعلها في أقرب فرصة، وأن يعني يعودوا أنفسهم ويربوا أبنائهم على تركها أو عدم فعلها، فما هي؟
5: أولا من السلوكيات الضارة بالبيئة اللي هي طبعا يعني خلنا نقسمها إلى ثلاث أقسام. حلو. أو مثل ما تفضلت، القسم الأول هو سلوكيات تتعلق ب البيئة المحيطة بالمنزل، وهي كذا السلوكيات الضارة بكثرة النفايات، عدم إزالتها، السلوكيات ما يتعلق ب يعني عدم الاهتمام بالحدائق، إلقاء النفايات، تراكمها. يعني أنا أعتقد أن المسؤول الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة، المواطن سواء أو المقيم، وأنا يعني في الحفاظ على بيئته. يا أخي أنت الآن اترك المكان كما تراه، يعني كما تحب أن تراه.
2: يا سلام عليك.
5: فأنت الآن عند الاستمتاع بحديقة أو الاستمتاع بظل شجرة أو الاستمتاع برصيف أو الاستمتاع أبعد من السلوكيات التي تضر بالآخرين، وستجد نفسك يوما ما في هذا المكان.
2: لا تشوه.
5: لا تشوه. من السلوكيات التي تدور في هذا الإطار اللي هي كذلك إلقاء بعض المواطنين لبعض الأطعمة على الأرصفة، مما يتسبب في وجود يعني الحمام والطيور التي تؤثر سلبا على أصحاب المنازل وعلى أصحاب
2: هم يهدفون إلى إطعامها، لكنهم قاموا بفعل خاطئ جدا.
5: هم يسعون إلى عمل خير ولكنه فيه أضرار بالبيئة. في كثير من الدول في خارجها هو يمنع منعا باتا إطعام هذه
2: الحيوانات،
5: لأنه دعها تعتمد على نفسها في البحث عن طعامها. لأن يعني التوازن البيئي هو أن تبقى الحياة الفطرية تتناغم فيما بينها في عملية توازنها.
2: جميل.
5: فلذلك دع هذه الطيور تسعى للحصول على
2: رزقها.
5: فلا يمكن لها دور إيجابي في عملية القضاء على كثير من الحشرات. صح. التي تضر بالأشجار، تضر بال فدعها تمارس دورها البيئي بعيدا عنها. هذا على مستوى المحيط بالمنزل.
2: نعم.
5: احنا نقول خارج المدينة هناك سلوكيات للأسف الشديد تمارس من كثير من المواطنين في ما يتعلق بقطع الأشجار،
2: قطع الأشجار
5: البرية والاحتطاب الجائر.
2: هذه ممنوعة ومجرمة، أعتقد فيها عقوبات
5: وفيها مجرمة وفيها عقوبات ولذلك أنا أعتقد أنه المواطن له دور إيجابي في الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات التي الجميع يعني إحنا أبناء الصحراء ونستمتع بالصحراء يعني نسعد عندما نرى الصحراء فيها ظل، فليس من حقك أن تقتطع هذه الأشجار التي فلذلك الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات هو دور المواطن في هذا الجانب.
2: جميل.
5: السلوكيات الأخرى التي تؤثر هناك كثير من المصانع التي تبعث كثير من الغازات الضارة بالبيئة. يعني احنا يعني لابد ان يكون دور في الابلاغ عن هذه المصانع التي تضر بهذه البيئة.
2: تقصد عفوا دكتور انه مصانع مخالفة يعني؟
5: طبعا مصانع مخالفة، طبعا مصانع مخالفة، وبعضهم يعني يلقي بعض النفايات في في في الأودية، وتكون هذه النفايات عندما تجري السيول تنقلها إلى أماكن فيها تجمعات سكانية تضر ب، وكذلك هناك بعض المواد السامة تلقى في بعض الأودية. فأنا أعتقد أن المواطن لابد أن يملك أيضا بعض النفايات الطبية. كثير من من من الـ يعني الغير الـ يعني في في, في يعني سلوكيات البشر، خاصة احنا نتعامل مع يعني مخالفين
2: أيوة.
5: للأنظمة موجودين في على في الأرض.
2: نعم نعم.
5: هؤلاء يقومون ببعض السلوكيات لأنهم لا يخضعون يعني ل يعني جهات عليها رقابة، فلذلك يمارسون بعض الـ الـ الـ أنا أتحدث لا أتحدث عن منطقة وحيز مغامرة يعني. نعم. في المنطقة الجنوبية هناك كثير من الـ الـ الـ الـ الـ يعني الجنوبية الغربية اللي في عسير، وفي منطقة كثير من الأودية في لها انحدار شديد فيما يتعلق في يعني في هناك بعض
3: صح الفضلات وحتى أيضا بواقي البناء وغيرها،
5: الهدم والبناء، والأخطر من ذلك بعض المواد الطبية السامة.
2: أيوة.
3: طيب أعتقد ولا يا دكتور أنه وزارة الصحة أيضا وضعت لها بروتوكول معين للتخلص
5: هو من خارج. أنا أتكلم عن اللي خارج البروتوكول، في هناك ممارسات
2: خاطئة
5: يعني سلوكيات نعم يقوم بها أفراد في التخلص من هذه
2: النفايات. وهذا بالفعل مثل ما ذكرت دكتور الإبلاغ عن مثل هذا يعني مسؤولية بالضبط. كبيرة عندما يستشعر المواطن والمقيم على هذا الثرى الطاهر في المملكة العربية السعودية، يستشعر أهمية البيئة ويقوم بالإبلاغ عن السلوكيات المخالفة. ممكن نختم بالضبط. دكتور بي كيف تنظرون إلى اهتمام رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالبيئة وجودة الحياة؟
5: طبعا اليوم احنا ننظر بشكل ايجابي لهذه الخطوات الجبارة، ولمسناها في المدن. اليوم هناك اتجاه لأنسنة المدن، الان هناك مسارات خصصت للمشاة، هناك مسارات خصصت لذوي الإعاقة وكبار السن، هناك اهتمام بالحدائق، هناك اهتمام بالمدن الصحية، هناك يعني تنامي في هذه. أعتقد أنه اليوم إحنا يعني الرؤية ولله الحمد أصبحت تؤتي ثمارها. إحنا يعني مقبلين على 2030، ولكن ما تحقق الآن يشاهده الجميع. اليوم زاد الغطاء الخضري في الرياض بعد أن كان يعني ما يتجاوز 1 متر للمربع، يعني في الرؤية سيصل إن شاء الله إلى أكثر من 28 متر مربع للفرد. فأنا أعتقد أننا مقبلين على، كلنا نشهد اليوم الحدائق التي تتزايد يوما بعد يوم في مدينة الرياض،
2: الله يكثرها
5: إن شاء الله مع افتتاح حديقة الملك سلمان الله يطول عمره في القريب العاجل، نشوف نقلة نوعية في البيئة الحضرية في داخل المدينة
2: بإذن الله عز وجل.
5: وكذلك حديقة الملك عبد العزيز، حديقة العروبة، هناك إقبال كبير على الحدائق التي سوف تزيد من جودة الحياة وتحقق مستهدفات رؤية 2030
2: بإذن الله عز وجل. الله يبارك في الجهود وينشر الوعي ويعني يوفقنا ويسر لنا حقيقة الاهتمام الأكثر والأكثر فاعلية في بيئتنا. كنت معنا في الدقائق الماضية الأستاذ الدكتور فرحان بن حسين الجعيدي الأكاديمي المهتم بالبيئة، حقيقة في حديث مثري ومهم حول علاقة الإنسان بالبيئة، وهذه العلاقة تبادلية كما نعطيها تعطينا. فشكرا جزيلا لكم دكتور فرحان.
5: شكرا جزيلا.
2: في أمان الله.
3: جزاك الله.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة الطيبة للقارئ محمد الدواء، مهند الدواس. نعم، وعدنا لكم جديدة يا كرام، أهلا ومرحبا بكم. نتأمل في هذه البيئة التي خلقها الله تبارك وتعالى لنا، والتي تتجلى فيها العديد من حكمه ومن آلائه، وكما مر معنا أن الله يتفضل علينا سبحانه وتعالى بخلقه هذه الأرض لنا وتمكينه للبشر وللإنسان. الله يقول: والأرض وضعها للأنام، لنا، لهؤلاء، للبشر، للإنسان، لنستثمرها ولنستفيد من مواردها، وأيضا حتى أشياء أخرى. يعني سبحان الله، تتأمل لطف الله تبارك وتعالى في خلق هذه البيئة. لماذا هي متنوعة؟ لماذا فيها ألوان وفيها أشكال وفيها أنماط وفيها أصناف؟ والله سبحانه وبحمده قادر على أن يخلق الأرض التي سيعيش عليها الإنسان على نمط واحد، شكل واحد، أرضية واحدة. لنفرض كلنا صحراء أو كلنا جبال، البحر واحد، الأجواء كلها واحدة أو متقاربة، الثمر واحد، وسيفي بالغرض، ستمشي الحياة فيها مشهد وزوايا للطف الله تبارك وتعالى، ولمعاني اسم الله اللطيف، ولمعاني اسم الله الجميل سبحانه وبحمده، كلها من نعم الله
3: بلا شك. نروح للتغطية.
2: نروح للتغطية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
3: أيها الكرام، في هذه الفقرة نسلط الضوء على إحدى الجمعيات الطيبة المباركة التي تعنى ببيوت الله على الطرق السريعة لخدمة المصلين والمسافرين، وهي جهود طيبة ومشكورة لجمعية العناية بمساجد الطرق السريعة التي تسهم في الاهتمام بالمساجد على طرق السفر، يعني لتكون بيئة مناسبة للصلاة والراحة للمسافرين من خلال العناية بها بشكل عام. في الدقائق هذه نستضيف الأستاذ علي بن عبد الله الدريهم، وهو مدير إدارة الاتصال وتنمية الموارد المالية بالجمعية. السلام عليكم أستاذ علي، صباحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالنور أخوي سلطان، حييك وحيي المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة والشريكة لنا دائما.
2: الله يحييك. الله يحييك يا غالي، معك سلطان ربيع وخالد المصري.
3: أسعدك الله أستاذ علي. يا أخي شكرا لكم، ما أحوجنا حقيقة لهالجمعية الطيبة المباركة، وأعتقد لو يعني كل مستمع سبق وأن سافر ومر على ذلك المسجد الذي اعتنيتم فيه وجعلتموه يعني يخرج منه وهو يدعو لمن اهتم به، الآن أكيد كثير منهم يستمع لنا ويحبون أن يتعرفوا ويقتربوا منكم أكثر وأن يدعموكم حتى ويقولون شكرا. ففي البداية لو تحدثنا عن جمعية العناية بمساجد الطرق.
4: نعم، جمعية العناية بمساجد الطرق هي جمعية أهلية متخصصة في العناية بمساجد الطرق على الطرق السريعة، وهي الجمعية الوحيدة المتخصصة في المملكة في هذا المجال. تشرفت الجمعية برئاسة فخرية من صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والجمعية تعمل على ثلاث مسارات رئيسية. المسار الأول بناء المساجد، وقد بنت الجمعية حتى الآن 76 مسجد، ولديها أيضا 15 مسجد تحت التنفيذ. والمسار الثاني مسار التأهيل أو الترميم، وقد أهلت الجمعية 12 مسجد. وأما المسار الأبرز وهو الذي أحدث الأثر أخوي خالد مثل ما تحدثت، هو مسار التشغيل والصيانة. اليوم الجمعية تشرف على أكثر من 200 مسجد، جعلت هذه المساجد جاهزة على مدار الساعة طوال اليوم حتى تكون مهيئة للمسافرين وعموم المصلين.
3: جميل، جميل جدا، ما شاء الله تبارك الله. لديكم مبادرة جميلة حقيقة لمن أراد يعني أن يستمر هذا الخير والعطاء، لو هي اشتراكات رسائل الجوال. ما فكرتها؟ وظهر أنها 40 هللة، إيش ممكن تسوي في بناء المساجد والعناية بها؟
4: صحيح، الفكرة ببساطة أتاحت الجمعية فرصة للإسهام في بناء بيوت الله عز وجل، وتشغيلها وصيانتها بمبلغ يسير فقط بأربعين هللة مثل ما تفضلت. يمكن سابقا دائما يعني المتعارف عليه أن من يبني المسجد هو من أصحاب الأموال والموسرين ولديهم يعني ملايين الريالات. اليوم استطعنا من خلال هذه الأربعين هللة المبلغ البسيط، لكنها عندما تجتمع مع مساهمات آلاف المشتركين تتحول إلى أثر كبير، وهذا ما سأت إليه الجمعية. جاءت الجمعية هذه الأربعين هللة يعني على أثر واضح جدا في أرض الميدان، يستطيع المسافر أن يرى ذلك الأثر ويستطيع المتبرع أن يرى ذلك الأثر أمام عينيه من خلال يعني خلنا نقول العناية ببيوت الله عز وجل وبنائها وتشغيلها وصيانتها.
3: جميل. طيب هذه الاشتراكات واعتقد انها بدات من مده ما شاء الله تبارك الله، ما الاثر الذي حققته وكم مسجد تم بناؤه من خلال مساهمات المشتركين؟
4: اي نعم، المبادره فعلا بدات من عام تقريبا 2015
3: ما شاء الله،
4: واستمرت حتى الان. هذه المساهمات اللي كانت من خلال اكثر من 100,000 مشترك ومشتركه برسائل الجوال اسهمت في بناء 3 جوامع وتم افتتاحها على طريق الرياض الدمام اول جامع، وجامعين على طريق هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المدينة ومكة، ويعني نبشركم أيضا بافتتاح الجامع الرابع بحول الله خلال الأيام القريبة. تم الانتهاء من أعمال البناء على طريق الرياض القصيم وهو بمساحة تتجاوز 1,000 متر مربع. أيضا هذا الدعم لم يقتصر على بناء المساجد فقط، فهذه الرسائل تشغل سنويا أكثر من 100 مسجد في مختلف مناطق المملكة، ويعني هذا الأثر استطاع أن يجعل مساهمات بسيطة جدا تتحول إلى أثر كبير جدا. والمهم صراحة في هذه المساهمات أنها تجعل المشترك لا يتذكر التبرع ولا يستطيع ولا يحتاج أن يتذكر كل فترة متى تبرع ومتى سيتبرع، لا، الاشتراك يكون دائم، وهذا هو الذي يميز هذا العمل.
3: طيب ما شاء الله تبارك الله. طيب من يرغب بعد سماع هذه الحقيقة المميزات والمبشرات الطيبة أن يكون له نصيب في هذا الأجر، أن يضع يده في أيديكم، كيف يمكننا الاشتراك في رسائل الجوال والتواصل مع الجمعية؟
4: نعم، أيضا نبشركم أيضا أن الجمعية لا تستهدف فقط بناء 4 جوامع، إنما أيضا تستهدف الوصول إلى 10 مساجد بحول الله وقوته. فاليوم يستطيع من أراد المساهمة معنا في المساجد المتبقية أن يشترك في الرسائل الجوال ليساهم في بناء وتشغيل وصيانة المساجد. يمكن الاشتراك بإرسال رسالة نصية بالرقم 1 إلى 5112. أعيد، يرسل رسالة نصية فقط يضع فيها رقم 1 ويرسل الرسالة هذه إلى 5112 مباشرة، سيتم اشتراكه في رسائل الجوال. ولعلي يذكر المستمعين بأن الأجر الحقيقة لا يقاس بعظم المبلغ، وإنما بما يسر الله عز وجل من عمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ويقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
3: نعم.
4: وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة.
3: نعم. أستاذ علي،
4: صلاح المستمعين إلى الاشتراك في هذه الرسائل، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولهم الأجر المثوبة.
3: اللهم آمين. شكرا جزيلا لكم الأستاذ علي بن عبد الله الدريهم، وأنت مدير إدارة الاتصال وتنمية الموارد المالية بالجمعية، شكرا جزيلا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته، كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. 8 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية.
3: انطلاق قمة مديري تكنولوجيا المعلومات في المملكة في الرياض اليوم.
2: الرياض تستضيف اليوم قمة ميجا بروجكتس 2026.
3: اختتام أعمال

0: ليس.
1: الهيئة الملكية لمدينة الرياض تدعو مقدمي طلبات منصة التوازن العقاري لمتابعة نتائج الأهلية.
0: الجامعة الإسلامية تطلق النسخة الثالثة من برنامج التأهيل التقني للباحث الشرعي.
1: انطلاق مهرجان التمور في نسخته الرابعة بمدينة الروضة بحائل.
0: مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بورتو سودان.
1: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح في مدينة بشكيك بالجمهورية القرزية.
0: استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
1: تفكيك خلية لتنظيم داعش في 4 محافظات سورية.
0: رئيس كازاخستان يقيل وزير دفاعه بعد مقتل 14 فردا من مشاة البحرية في تدريب عسكري.
1: كان هذا موجز 8 صباحا، قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، تحية من الزميل إبراهيم الدميخي.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. كانت لكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ علي آل عسكر، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد متابعينا ومستمعين الكرام، نحن وياكم في برفقة صباحية ماتعة ابتدأت من السادسة والنصف وتبقى على نهاية

0: تقريبا نصف ساعة. أنا خالد المصري وبرفقتي الأنيق صديقي سلطان ربيع، حياك الله أبو تركي.
1: الله يخليك يا خالد، أهلا وسهلا بك.
0: ومن خلف الفاصل الزجاجي يصحبنا ويصحبكم عبد الرحمن محزري، وما شاء الله متوصي فيكم، معطينا اتصالات كثيرة وجزاه الله خير. ونحن كذلك بانتظار اتصالاتكم على 011-405-2999. وحديثنا في هذا الصباح عن
1: نحن والبيئة،
0: البيئة ونحن. نعم. علاقة البيئة بالإنسان كيف هي وكيف حالها في حياتنا؟ هل بالفعل الأبناء أبناؤنا يرون منا تفاعلا حميدا جميلا إيجابيا مع البيئة؟ لأنه مهما وعظنا وذكرنا ونبهنا ثم يرى منا تصرف خاطئ، فذهبت تلك كل تلك الكلمات أدراج الرياح. تربية بالقدوة بلا شك من أهم أنواع التربية كما أكيد يذكر المتخصصون.
1: أكيد نعم. إحنا لو حبينا أيضا نركز بشكل أكبر الصراحة على التطورات البيئية اللي حصلت في المملكة منذ انطلاق رؤية 2030، سنجد أنها متنوعة، ربما يصعب علينا حصرها الآن في معرض الحديث، ولكن على الأقل حصر أو ذكر بعض أنواعها. ولو وجدنا أنواع الأنشطة وما حدث من تفاعلات بيئية، فسنجد أولا هي على شكل أعمال وتطبيقات، سواء متعلقة بما ذكرها ضيفنا في مثلا المحميات اللي جالسين نشوفها، في منع الاحتطاب، في أنسنة المدن اللي تكلمت عنها يا خالد، في تطوير المشهد الحضري، في أيضا حتى إعادة التفكير في بعض الأشياء المتعلقة بالبيئة، مثل إعادة التفكير مثلا في ما نوع الأشجار المناسب لنا للزراعة مثلا في الحدائق وفي الأماكن العامة، وهذا صار فيه اهتمام كبير في الآونة الأخيرة. جانب آخر اللي صرنا نشوفه اللي هو سن التشريعات المتعلقة بالبيئة، وهذا أيضا واضح، مسألة الشرطة الأمنية والقوانين المتعلقة بالاحتطاب، القوانين المتعلقة بالنزهات البرية، القوانين المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمخلفات، القوانين المتعلقة حتى بالمخالفات في الشارع وفي الطريق المتعلقة بالبيئة، مثل رمي شيء أو كذا، المخالفات من جانب البيئة المتعلقة بلائحة الذوق العام التي صدرت، غيرها من التشريعات. أيضا جانب آخر وهذا أجده الأكثر تفكير الأكثر تأثير، اللي هو مسألة الرؤى والاطروحات والافكار. احنا اعلن سمو العهد الله يجزاه خير عن مسألة الرياض الاخضر والسعودية الخضراء، وحتى في مشروع ان شاء الله يكتب له النجاح اللي هو الشرق الاوسط الاخضر، وربما هذا ايضا متعلق بدول اخرى وبتعاون دول اخرى، حتى يعني
0: تكاتف الجميع
1: تتكون الصورة. ولكن بلا شك احنا جالسين نشوف الآن من مسألة أنسنة المدن وتطوير المشهد الحضري ومشروع الرياض الخضراء اللي على قدم وساق، لا تكاد تدخل حي في الرياض إلا وتجد شعارهم وأعمالهم قائمة، وكثير من أعمالهم بالمناسبة تمت الآن، يمكن القريب منا احنا واحنا هنا الان في الـ في الـ في مبنى الاذاعه والتلفزيون، مشروع وادي بني حنيفه وعلى امتداداته، وممكن تدخلون عليه في خرائط جوجل او غيرها، وتجدون تطور كبير واماكن رائعه للنزهه والرياضه،
0: تكتشف كل يوم مكان جديد اخضر ما شاء الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
1: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، ومعنا هذه التغطية، حيث أطلقت جامعة حائل برنامج احتفاء باليوم الوطني بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة للحديث بشكل موسع. يسعدنا بأن ينضم معنا المهندس خالد متعب الغازي المتحدث الرسمي بجامعة حائل. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
4: صباحك الله بالنور، حياك الله أخوي، صباح عليك وعلى السادة المستمعين.
1: الله يحييك سعادة المهندس. حدثونا عن هذه الاحتفالية أو الاحتفائية، ما أبرز فعاليات جامعة حائل في هذا الاحتفال؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبمناسبة حلو اليوم الوطني أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. كذلك أتقدم بالشكر إلى سعادة رئيس الجامعة الدكتور بدر بن شجاع الحربي على دعمه واهتمامه في برامج الطلاب وتفعيل احتفالات اليوم الوطني. بالطبع تنوعت الفعاليات بين المبادرات الميدانية والبرامج الثقافية والبرامج الرياضية، كذلك شملت توزيع الأعلام والهدايا في مواقع متعددة بمدينة حائل وخارجها. كذلك هناك أنشطة أقيمت داخل الجامعة وخارجها بمشاركة طلاب الجامعة والطالبات ومنسوبي الجامعة والجوالة.
2: ما شاء الله، الله يقويكم. طيب
4: نعم.
2: يعني برؤيتكم أنتم يعني كيف تسهم هالفعاليات في تعزيز قيم الانتماء والوطنية؟
4: لا شك من هذه الفعاليات في المناسبات الوطنية تجربة يعيشها المشاركين، تعرف الأجيال بتاريخ الوطن ومنجزاته، وتعزز قيم المواطنة والمسؤولية والاعتزاز والانتماء للوطن.
0: جميل جدا. طيب إذا تحدثنا مهندس خالد عن أبرز المعارض الأنشطة الرياضية المصاحبة للبرنامج.
4: هناك عدة برامج أقامتها الجامعة، هناك برامج ومعارض تعريفية بمشاركة الكليات داخل الجامعة وأنشطة رياضية مختلفة ومنافسات طلابية تتيح للجميع المشاركة والتفاعل ما بين طلاب ومنسوبي الجامعة، وتجمع بين أجواء الاحتفاء باليوم الوطني وروح النشاط والعمل الجماعي.
0: طيب جميل. مشاركة الطلاب والطالبات كيف رأيتموها؟ كيف لمستم التفاعل؟
4: والله المشاركة كانت جدا جميلة والتفاعل كان عالي، وبلا شك هي عنصر أساسي في إثراء البرامج الاحتفالية، أضافوا حيوية وتفاعل وأسهموا بتنظيم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني. كذلك مشاركاتهم عكست وعي كبير واعتزاز بالوطن والانتماء إلى المجتمع الجامعي والمجتمع المحلي ككل.
0: جميل جدا، الله يبارك فيكم ويقويكم،
4: الله
0: وتصلون إلى ما ترومون وتحبون وزيادة. كلمة أخيرة تحب أن تقولها مهندس خالد؟
4: بلا شك أن البرامج الاحتفالية في اليوم الوطني تعزز من قيم المواطنة والمسؤولية لدى منسوبي الجامعات، كذلك منسوبي المجتمعات المحلية. الجامعة لها دور كبير وتطوير كبير في تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن. أتقدم بالشكر إلى سعادة رئيس جامعة حائل الدكتور بدر بن شجاع الحربي على حرصه واهتمامه على تفعيل كافة احتفالات اليوم الوطني. كذلك سعادة وكلاء الجامعة كان لهم دور كبير في دعم هذه الأنشطة، والشكر لكم والمستمعين الكرام.
0: بارك الله فيكم، شكر يمتد لكم مهندس خالد بن متعب الغازي وأنت المتحدث الرسمي لجامعة حائل، شكرا جزيلا لك.
4: حياك الله يا هلا.
0: فما الله.
3: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
5: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
3: 011-4052-999.
5: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم ترتيلا طيبا مباركا بصوت القارئ محمد السليماني، جزاه الله خيرا.
3: عدنا لكم الجديد، أهلا ومرحبا بكم، وحديثنا أيها الكرام عن نحن والبيئة، الإنسان والبيئة، وش تأثيرها على أمزجتنا، وش تأثيرها على مزاجك، أنواع البيئات، اختلاف الأماكن. شاركنا على 011-405-2999. معنا مين؟
2: أبو أحمد. إيه؟
3: السلام عليكم يا أبو أحمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا أهلا وسهلا.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سلام. أقول والله موضوعكم ما شاء الله عليه، جبته ما شاء الله المفيد.
3: الله يرضى عليك.
4: البيئة تبدأ من البيت. من رب البيت. وش تعلم أولادك خلاص يمشون عليك، أنت وش سويت في البيئة بيسوون زيك، ومن هنا ينشأ الجيل الجديد على حفظ البيئة. يعني أمس أنا والله العظيم على مزاج الشخص، يعني واقف بالإشارة ما علي أي خلاف، طيب مبسوط، إلا هاللي قدامي فاتحين الدريشة وقاطل له كوب شرب القهوة حقته وقطها، يعني شيء يطيق الصدر
3: جدا
4: يا رجل. يعني عكب يا رجل، لو مسكت أعصاب بغيت أصم من ورا، بغيت أقول ألحق أخذ الكاس وأرميه، بس فتحت الإشارة.
3: والله يعني موضوع
4: مو بالطريقة هذه
2: يا أخي. وسبحان الله يعني لو تقابل الرجل، عفوا أبو أحمد،
4: هذا تربى بالطريقة الخلط الشخص هذا، أنا أقوله كذا بالطريقة والعلم عنده وأنا ما أدري. رب البيت إذا ربى أولاده بالطريقة الصحيحة وحفاظة ورمي أشياء حطها كيس في السيارة ورميها في السيارة، ينشئون إن شاء الله. أقول أنا على، أنا أتكلم على وضعي أبا أمه أنتكم الله البيئة البيزون ومنبزون هذه، أنا والله ما أعرف.
3: صادق
4: على قدي، أنا أقولك على قدي.
3: لا بالعكس، مو على قدك أنت، يعني جالس تكلمنا عن الشيء العملي الفعلي اليومي.
4: يا رجل
3: فعلا
4: يا رجل
3: الصراحة يا أبو،
4: وكلامكم أنتم تقولون المزاج عكر زي أمس.
2: شوف والله تعكير المزاج إلى الآن،
3: تصرفات المنرفزة،
2: أنت أساساً الآن تسولف معنا واضح تعكر المزاج عليك. تذكرت موقف البارح ونرفزك يا أبو أحمد.
4: والله نرفزني صراحة.
2: الله المستعان.
4: أنا أدعي له بالهداية والصلاح له للي يسوون نفس الطريقة هذه. أنا أقول والله العظيم ارمها في سيارتك، حتى في سيارتك جمعها في سيارتك.
3: صح.
4: وبعدين أنا شفت لك ما شاء الله الأمانات في جميع مناطق المملكة حاطينها على البراميل الزبائن في كل محل.
2: أبو أحمد لحظة، معليش أبو أحمد، يعني يوسخ سيارته يعني أبو أحمد؟
4: إيه يوسخ سيارته.
3: إيه والله. إيه. لا توسخ عندنا.
4: ما يوسخ سيارته، يحط له كيس.
3: صح.
4: أنا أذكر مرة أنا أذكر والله العظيم، يقول الحين ودي بالجامعة، شبه بالجامعة. التفت على يمين أنا بالسيارة وهو تو بنزله في المدرسة. وحب الجامع يذكر مصفعة اليد اللي يذكرها إلى يومك. اتفقت ولا مع عصير ما أخذ من المدرسة، هو بالجامعة وتخرج ما شاء الله ويشتغل معي
2: ما شاء الله،
4: يقول أذكر المصفعة اليد. التفقت ولا قطر القوطي قطر عصير من الدريشة. والله وقفت بصعت ابنه ونزلت وخليت يشيلها وحطها.
2: كفو والله
3: مزدي.
2: نعم صدقت والله، هي مرتين بالكثير خلاص تبقى مع طول عمره، يتعلمها ووعيها، وممكن يكبر ويدرك يعني خطأ التصرف الذي قام به. الله يعطيك العافية أبو أحمد وجزاك الله خير، بيض الله وجهك.
3: فعلا ما توافق يا خالد، إنه فيه يعني شوف فيه أفعال خاطئة وتصرفات خاطئة، وفيه أفعال منرفزة بصراحة،
2: خاطئة
3: يعني
2: منرفزة. نعم
3: والله جد، إيه يعني فعلا فيها هالشيئين. ليش كذا؟ والله جد بدي يعني بدك انك تسأله، يعني اكيد انه ما
2: الفكره
3: مصادم على، بس اسأل ليش ايش ترمي
2: بالشارع؟ تقابل الرجل وتسولف معه تلاقيه مؤدب محترم جميل.
3: صح.
2: جدا.
3: صح.
2: لكن هالسلوك المخزي للامانه. إيه؟ هو ما يعي مقدار الخزي حقيقه الذي يعني لحق به.
3: صح.
2: ففكره انتعي الخطا هذا قد ايش انه سيء بالنسبه لك ويظهرك بمظهر سيء.
3: صح. صح.
2: ممكن يرعوي الانسان
3: فعلا. يعني بصراحه مثل هذا التصرف الناس تشوفها صغير، بعض الناس ترى الان واحنا نتكلم واحنا كلنا متنرفزين، بعض الناس ترى يعني يشوفها بسيطه. يعني ايش رميت، يعني ايش رميت منديل ولا علبه عصير يعني، وبعدين يعني طيب في عمال نظافة، طيب في شركات، طيب الحكومة، الحكومة الحمد لله قوية قاعد تصرف على هالشركات وتشغيل وملايين يعني، وقفت على هالعلبة. في ناس كذا يعني يشوفها بهذه البساطة، لكن الواقع أنه يعني يدل على سلوك، ويدل على يعني سبحان الله يعني الشخص هذا تشعر أنه يعني فيه مش أقول لك
2: لا مبالغ، تحضر لا مسؤولية.
3: يعني أقصد تحضر المشوه هذا، تحضر الظاهر، تحضر الغلاف القشري هذا. يعني يا أخي تقدمنا وأمورنا زانت، ومشهد الحضري زان، وجالسين تطور وعمران ومدن ومشاريع وكذا، وبعدين يجيك تجيك مثل هاللمحات تلفت نظرك، أوه في ناس للحين ما جو معنا.
2: نعم
3: في ناس إلى الآن لم ينضموا إلى الركب.
2: الله مستعان، إيه صدقت. طيب نشوف أخونا فهد من سدير ماذا لديه. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، الله يحييكم وإذاعة القرآن الكريمة.
2: يا هلا يا مسهلا.
1: الله يجزاكم خير، شاكرين على البرامج الجميلة، الله يحفظكم.
2: شاكرين لكم خير. تفاعلكم واتصالاتكم يا حبيبنا.
1: الله يبارك فيك ويجزاك خير. أنا عندي ملاحظة، الله يحفظكم، بالنسبة لبعض أصحاب المباني اللي يعني يعمرون المباني عندهم بعض التصرفات الخاطئة للأسف، من ضمنها اللي يقول المخلفات المباني في نفس الشارع اللي قدام المبنى.
2: أيوه.
1: ومن ضمن المخلفات هذه اللي المسامير والأشياء يعني المضرة، وكثير ما تمر السيارات من الشوارع هذه تضرر.
2: صدقت.
1: تعرفون المسامير بالنسبة لكفرات السيارات
2: صح.
1: جدا مضرة.
3: والله إن جالس المعذرة عن قاطعتك، جالس نسولف تحت الهواء إحنا والزملاء وخالد، إنه يعني عجيب مع إنه فيه غرامات قوية ملزمة وغالية. نعم. يعني من. نعم. البلدية ومن غيرها، إلا أنها ما زال يعني في حالات نشوف هالمخالفات
1: للأسف الشديد. أخو سلطان وأخي خالد، لكن أنا احصلت المشكلة هذه، أنا مريت بسيارتي من أمام واحد المباني اللي تعمر، وفعلا تضرر سيارتي من المسامير هذه فعلا.
2: والله بالفعل ما تعرف تشتكي على مين أو فين أو كذا.
1: أحسن، صحيح صحيح. ما عندك أحد.
2: الله المستعان. الله يعطيك العافية فهد، وسلمك الله وسلم الله كما يقول زميل عبد الرزاق دابتك. ايه من اي سوء.
3: لكن على قولته انه يعني ما ندري من نشتكي او كذا، هو الواقع انه اكيد يعني هناك بلدية. جهات والبلدية اكيد على رأسها، فيه جهات على حسب طبعا المشاريع. يمكن مثلا بعض المشاريع نسمع انه يعني الشركة الوطنية سكني ايضا عندهم غرامات، والبلدية عندها غرامات، في قطاعات كثيرة ذات مسؤولية، وعندهم انظمة، عندهم تراخيص، وعندهم مخالفات. بس الفكرة انه يمكن احنا بعض الاحيان ينقصنا وعي، او الجهة الفلانية ينقصها ايضا نشر الوعي بهذا. لكن ان انظمة التشريعات بلا شك هي يعني جيدة في هذا الموضوع.
2: طيب لو رحنا لبعض الدراسات سلطان المستمعين الكرام،
3: روح.
2: هل الأشجار ممكن تخفض الحرارة؟ يعني فعلا السواليف هذه صحيحة ولا لا؟ هناك دراسة منشورة عام 2025 في أحد المجلات، درست 4 حدائق في الرياض باستخدام صور أقمار صناعية خلال فترة من ديسمبر 2023 إلى نوفمبر 2024. وجد الباحثون أن تأثير التبريد للحدائق يمتد إلى خارج حدودها، وأن كثافة الغطاء النباتي عامل مهم جدا. في حديقة السلام مثلا امتد أثر التبريد في الصيف إلى نحو 240 متر، وسجل انخفاض في درجة حرارة سطح الأرض وصل في بعض الاتجاهات إلى 5.4 درجات مئوية. لا نستهين بسبحان الله ما أودع الله الطبيعة والأشجار من قوة مؤثرة حقيقة، إيجابا وإن أهملناها سلبا على حياتنا. 4 درجات في الرياض تفرق،
3: تفرق جدا بشكل كبير. طيب من معنا على السريع فهد من الخبر.
5: السلام عليكم.
3: يا هلا وسهلا يا فهد، حياك الله، تفضل.
5: زاد فضلك، فهد العقيل من الخبر.
3: أنعم وأكرم، تفضل.
5: ما حياكم الله. بضيف من حيث ما انتهيت، وبالنسبة للأشجار سبحان الله، هذه كنت بتكلم من أحد النقطتين. إحنا حولنا الآن مثلا المنطقة اللي أنا ساكن فيها، في حولنا 3 مدارس. فخروجهم فترة الظهرية مساكين، ممكن فيه 6-7 طلاب تحصلهم تحت عمود، حتى مو تحت شجرة. والله متجمعين مرة كلهم، بس يبون الظل، وتوهم يعني صغار.
2: يا حرام.
5: فزي ما أضفتوا كثرة الغطاء النباتي، الآن إحنا عندنا في مقطع قبل فترة شفته، قطرات الموية اللي تطلع من المكيف لو جمعت، هذه ممكن تحط لك شجرة جنب البيت.
2: صحيح.
5: فكل واحد فينا لما يحط شجرة، لما يكثر نبات حول بيته، أساساً اللون الأخضر يعطيك نفسية.
2: صدقت.
5: يحط درجة الحرارة، يساعد الطلاب، يساعد العمال، يساعد الناس اللي تمشي وتشتغل في الشارع ورايحة وجاية.
3: أكيد. والطير
5: النقطة اللي تكلموا فيها اللي قبلي وأضفتوها أنتم اللي هي نقطة الرمي من خارج السيارة. البعض لما تقول له يقول يا أخي زي ما تفضلتوا الحكومة تدفع للبلدية والبلدية تدفع للعمال والعمال ينظفون. حلو، بس العامل ينظف الشيء يعني فيه هواء، فيه بلاستيك يطير، فيه أوراق الكهرباء من الحاويات تطير، فهذا شغل العامل. أنت شغلك تحطها في كيس في سيارتك وتحطها في الحاوية الكبيرة تريح العامل. احنا زي ما اضفتوا ناس طيبين والله بالكلمة الطيبة، نمشي كذا واحد اشوفه يرمي علبة اوقف جنبه بالسيارة اشر له والله ما عليه، اقول له هذه مدينتك انت، مدينتك مدينة عيالك الجايين ان شاء الله.
3: اي والله فعلا،
5: فلازم انت تنظفها انت كيف تعيش في البيئة.
3: الله يجزاك خير يعني يا فهد، جميل رائع. إيه، يمكن ضاق علينا الوقت وفعلا وتصرفك جميل هذا يا اخي، اجد انه من صور انكار المنكر.
2: صدقت انا اذكر مرة في المدينة كنت ماشي على الرصيف واحد رمى قارورة، غاضني الفعل هذا نفذ اياها، فقلت له يا اخي السلام عليكم. السلام، انت تحب المدينه؟ صدم، كيف ما يحب المدينه؟
3: وجيت انت
2: فعل جرح العظم، تحب المدينه انت؟ قال لي كيف ترمي فيها؟ وجهه تلون، عارف اللي التفت بسرعه كذا وراح وشالها
3: ثاني بضمير
2: اشتغل.
3: طيب والله فعلا انا اقول يعني انه لو ما خرجنا بمثل هالحلقه الا انه كل شخص يعني على سلوكياته الصغيره هذه اليوميه، انه يعني على الاقل ارمي يعني شيل المنديل هذا اللي انت رامي
2: صح يأمر معروف يعني
3: أو علبه او غيرها، خلي امام منزلك نظيف، خلي يعني الاشياء البسيطه بس، لانه فعلا هذه ليست بسيطه اذا اذا اذا عدد كبير طبق واذا صدقت. صارت ثقافه ووعي، وهي الحمد لله ثقافه ووعي الحمد لله، احنا مدننا من انظف المدن، شوارعنا من انظف الشوارع. يمكن بعض السلوكيات، وانا يعني اشدد يعني وان كنا نختم، انا اقول يعني هو تصرف سيء جدا، ولكن التصرف يكون أسوأ بصراحة، وأقولها يعني بصوت أخوي، لما تصدر من مقيم بصراحة. يعني أنا تخيل نفسي في أي دولة أخرى، يعني والله ما أستجري، والله يعني حتى يعني أنا ما أستجري أفعلها في دولتي، ولكن ما أستجري أن أكون يعني في دولة أخرى
2: ضيف في بلد آخر
3: وروح ووصخ يعني. ونرجع نقول أنها يعني تصرفات يعني قليلة، والكثير الحمد لله عنده وعي وعنده هذا الحس الراقي وعنده هذا التحضر وهذه المدنية.
2: وصلنا للختام يا كرام، شكرا لكم على المتابعة وجمال الإثراء والمشاركات والاتصالات، الله لا يحرمنا منكم. نلقاكم بمشيئة الله في حلقة الغد، نستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
7: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
6: ناهضين لتحقيق الأحلام،
7: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
6: فالسلام عليكم.
7: السلام عليكم.
6: اللهم
7: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن محمد بحاج من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن محمد باحاج من سورة الأنعام.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.
1: من معاني الآية بقدرها، بقدر تفاوتها صغرا وكبرا، زبد ما يعلو على وجه الماء عند جريانه وهو الغثاء الذي لا نفع فيه، رابية مرتفعا طافيا فوق الماء، جفاء متلاشيا لا بقاء له أو يرمى به إذ لا فائدة منه. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله، احتملت القلوب من الوحي على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فما ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله، بحسب إقبالك على القرآن الكريم علما وعملا يفتح الله تعالى لك من هداياته وبيناته وأسراره وأنواره. كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد به إيمانا ويقينا، وكل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد به صلاحا وبرا وتقوى. لا تخش على الحق، فإن الله تعالى قد تولاه بعنايته فحفظه كما حفظ ما ينفع الناس وما لا تقوم الحياة إلا به. أي دعوة ليس مصدرها وحي السماء فمصير ما فيها من أقوال واعتقادات وأفكار وادعاءات الذهاب والإمحاء. لا شيء أنفع من العمل الصالح، فاحرص عليه يدم لك خيره في عاجل أملك وآجله.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا من برامجنا

0: برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسال هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، وهذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يتلبس بنسك العمرة والحج وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت من غير أن يكون محرما بحج ولا عمرة، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة فتح مكة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، وكان دخوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بغير إحرام، فلم يكن حاجا ولا معتمرا. وقد نص أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح غير محرم، ومع ذلك طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الطواف عبادة مستقلة وليس مقصورا على الحج والعمرة، فمن ذلك نجد أن الطواف يكون طواف العمرة وطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف النذر وطواف التطوع، فيجوز لمن كان في مكة أن يتطوع بالطواف سبعة أشواط من غير أن يكون محرما بحج أو عمرة. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وقال: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. وهذا حديث عظيم يدل على الأجر العظيم الذي يتحصل عليه المسلم في طوافه، فهو عبادة في أصله، يتقرب بهذا الطواف إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أيضا ما جاء في الحديث: من طاف أسبوعا أي سبعة أشواط كان كعتق رقبة، هذا أجر. ثم الأجر الثاني وهو أنه لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة، هذا فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا طاف بالبيت من غير حج ولا عمرة يوم فتح مكة، وكان غير محرم عليه الصلاة والسلام. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول في سؤاله: عملي يبدأ من الساعة السابعة صباحا والعودة إلى المنزل الساعة الثانية ظهرا، ثم أنام وتفوتني صلاة العصر، فهل يجوز لي جمع الظهر والعصر قبل أن أنام وجزاكم الله خيرا؟
2: لا يجوز لك أن تجمع صلاة الظهر والعصر مجرد خشية أن تنام بعد رجوعك من العمل فتفوتك صلاة العصر،

0: لأن الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها. فنقول لأهل الأعمال وللموظفين وغيرهم أن يؤدوا الصلوات في أوقاتها. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالواجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها، ثم إذا رجعت إلى بيتك وأردت النوم فعليك أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على الاستيقاظ لصلاة العصر، كوضع المنبه أو طلب من يوقظك أو غير ذلك من الأسباب الممكنة التي تعينك على الاستيقاظ وأداء الصلاة في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. فإذا أخذت بالأسباب وغلبك النوم فلم تستيقظ إلا بعد خروج وقت العصر فلا إثم عليك إن شاء الله، وتصلي العصر متى استيقظت. لكن لا يكون هذا ديدانك، خاصة أنك تخرج يعني في وقت ويبدو أن السائر ربما ممن يسهر الليل فيحتاج إلى نوم طويل في النهار، فهو يجب عليه أولا أن يكون عنده عناية خاصة بالصلوات الخمس. وإذا كان السهر بالليل يمنعه من أداء الصلوات في وقتها فعليه أن يتقي الله وأن لا يسهر خشية أن يفوته شيء من أداء الصلوات في وقتها. ولذلك نقول يعرف على الإنسان هذا الأمر ويكون هذا عادة وديدا لا يجوز. أما أن يعرف الإنسان من نفسه أنه إذا نام فسيفوته وقت العصر ثم ينام من غير أخذ بأسباب الاستيقاظ فهذا لا شك أنه تفريط، وهذا قد فرط. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بالجمع، فالجمع لا يكون إلا إذا كان هناك حاجة، أما ما ذكر السائل فإنه لا يدخل في المعنى، كما في حديث ابن عباس عندما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. هذا يكون في حالات خاصة ولا يكون كل يوم، ربما يكون عنده مثلا تعب شديد أو أنه مرهق إرهاق شديد ويخشى أن لا يقوم، ويكون يعني مرة في السنة أو في الشهر يعني لا يتكرر كثيرا، ولكن ربما يحصل له شيء من التعب، فهذا لا شك أنه يدخل في هذا الحديث. لأنه لما سئل ابن عباس لما فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، ولذلك أخذ بهذا الحديث جماعة من أهل العلم فأجازوا الجمع للحاجة والمشقة العارضة بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة. ونقول أما مجرد التعب من العمل والرغبة في النوم بعد الظهر فلا يظهر أن هذا أو أنه عذر يبيح له أن يجمع الظهر والعصر كل يوم، لأنه يستطيع أن يرتب نومه ويأخذ بأسباب الاستيقاظ. نعم
1: شيخنا الكريم، من علق في الزحام وخشي أن يفوته الوقت فهل يجوز له أن يجمع هذه الصلاة مع ما بعدها من صلاة، خصوصا إذا كانت من الصلوات التي تجمع؟
0: نعم، في هذا الوقت ومع الزحام، وهذا مشاهد في المدن الكبيرة، ربما يعلق السائق مع هذه الزحمة الشديدة والتي لا يستطيع أن يتحرك بسيارته، ولا يستطيع أيضا أن يصلي في سيارته أو قرب السيارة. فنقول في هذه الحالة إذا كان في طريقه فإن له أن يؤخر هذه الصلاة، يعني أن يتأخر، وإذا علم أنه سيصل في وقت هذه الصلاة فإنه يتأخر ويصليها إذا وصل إلى بيته. أما لو أنه علم أنه سيتأخر فإنه ينوي في هذه الحالة الجمع، أنه سوف يفوته وقت هذه الصلاة، يعني خاصة وقت الشتاء وما بين المغرب والعشاء وقت قصير، فيخرج وقت المغرب بسرعة. فإذا كان قد علق بالزحام ويعلم أنه لن يصل إلا وقت العشاء فإنه ينوي أن يجمع ما بين المغرب والعشاء حتى يصل إلى بيته. ولذلك هو الأولى في حالة الصلوات التي تجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فإنها في الغالب أنه لا يكون في المدن، لا يكون هناك زحام، فالواجب أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. لكن نقول ما يتعلق بالزحام وما يحصل للناس أحيانا من أنهم يتأخروا ويخشوا. لكن لو أن شخصا، وهذا مثال، قد صلى الظهر وخرج قبيل صلاة العصر، يعني بقي عليه صلاة العصر، فعلق في الزحام، ونقول هذا يحصل أحيانا في الشتاء، وخشي أن يخرج وقت الصلاة ولم يجمعها، هو خشي أن يخرج وقت صلاة العصر ويدخل وقت صلاة المغرب، فماذا يفعل؟ نقول في هذه الحالة له أن يصلي ولو في سيارته، أن يصلي ويومئ إيماء. ففي هذه الحالة لا حرج لو أنه صلى واستقبل القبلة وصلى إذا كان يستطيع أن يستقبل القبلة. لكن لو أنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة أو أنه لم يكن على وضوء، فإنها في هذه الحالة يكون قد حصل له العذر في هذه المسألة، فينتظر حتى يصل ثم يصلي هذه الصلاة. لكن إذا استطاع أن يصليها في سيارته ويستطيع أن يتوضأ ويصلي، فنقول في هذه الحالة فإنه إذا خشي أن يخرج الوقت فإنه يصليها على حاله وهو في سيارة إذا استطاع أن يستقبل القبلة. أما إذا لم يستطع فإنه عليه أن ينتظر حتى يصل إلى البيت ثم يصلي، لأنه قد حبس عن الصلاة وهو معذور في هذه الحالة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤال يقول: ما حكم من يأتي للمسجد مبكرا ويجلس في أي مكان داخل المسجد وليس شرطا أن يجلس في الصف الأول وجزاكم الله خيرا؟
0: نقول هذا محروم، لأنه جاء في فضل الصف الأول أحاديث كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ما نستهموا أي اقترعوا. وأيضا جاء في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وجاء أيضا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكب الصحابة وصدور الصحابة رضي الله عنهم، ويقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ويقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. وجاء في رواية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. الصف الأول المراد به ما يلي الإمام، فكيف يفرط هذا الشخص بهذه الأجور العظيمة وهي صلاة الملائكة ودعاء الملائكة لمن كان في الصف الأول؟ وأيضا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال أيضا: لو يعلمون أيضا ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لما فيه من الأجور العظيمة. فهذا الشخص الذي فرط بهذه الأجور وجلس في ناحية من المسجد ولم يحرص على أن يصلي في الصف الأول فقد حرم نفسه هذا الأجر العظيم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة حلفت بألا تسامح أخاها ثم عفت بعد ذلك عن أخيها، فماذا يلزمها وجزاكم الله خيرا؟
0: إذا كانت حلفت بالله ألا تسامح أخاها ثم عفت عنه وسامحته فقد حنثت في يمينها ويلزمها كفارة يمين، ولا شك أن هذه السائلة قد أحسنت في عفوها عن أخيها، لأن العفو والصلح وصلة الرحم خير من الإصرار على الهجران وعدم المسامحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا الحديث في الصحيحين، وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فهي لا شك أنها ذهبت إلى ما هو الخير لها ولأخيها في أن عفت وتسامحت. وأما كفارة اليمين فكما جاء في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فتخير بين الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تستطع فإنها تصوم 3 أيام. فلا شك أنها أي السائلة قد أحسنت بعفوها وتسامحها عن أخيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب. نعم.
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة مريم.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. عن محمد بن كعب قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض لحملناه على أعناقنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم.

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. واذكر ربك،
2: واذكر ربك،
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
0: الدعاء على العدو. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ما يقول من خاف قوما، اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: واذكر ربك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا.

0: التفسير الفقهي، التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثي،
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في برنامج التفسير الفقهي لأبتدئ فيه بسورة الأحزاب، وهي سورة مدنية تبين أن الأمور بيد الله، وأن من توكل على الله كفاه مهما كانت الظروف، ومن ذلك عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم ونصره له على المشركين كما في غزوة الخندق، وحماية جنابه وأهل بيته من إيذاء المنافقين له في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الأصل أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يتجه لأمته، وفي الآيات الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، وفيها النهي عن طاعة الكفار والمنافقين. والأصل أن ذلك عام لعدم تقييده في الآية، وقيده جماعة بما فيه مخالفة للشرع، وقد ورد في ذلك أخبار لا يعرف إسنادها، ويشهد له قوله: واتبع ما يوحى إليك من ربك. وفي الآيات وجوب العمل بالوحي كتابا وسنة، وفي ذلك النهي عن اتباع مراسيم الجاهلية، وفي ذلك تحريم اتباع الآراء والأقوال المخالفة للنص. وفي الآيات الأمر بالتوكل على الله جل وعلا باعتماد القلب عليه سبحانه، وتفويض الأمور إليه مع فعل الأسباب. وفي الآيات أن من توكل على الله وعمل بشرعه كفاه شر أعدائه مهما كانت قواهم وإمكاناتهم. وفي الآيات الاستمرار في دعوة الخلق إلى الله ولو مع معارضة الأعداء وشدة مقاومتهم، فهناك تتيسر الأمور وتتسهل الصعاب، وتهون الخطوب وتزول الكروب، وتقضى الحوائج وتنزل البركات، وتدفع النقم وترفع الشرور، بل ترى العبد الضعيف الذي فوض أمره لربه قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس، وسهل الله عليه ما كان صعبا على فحول الرجال. قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. ففي الآيات النهي عن ادعاء الإنسان ما ليس بحقيقة، ومن ذلك دعوى أحدهم أن له قلبين، وكما لا يكون للرجل قلبان لا يكون ولد واحد لرجلين، ولا تكون زوجة المظاهر أما له مع كونها زوجة له. وفي ذلك نفي المعتقدات الباطلة. وفي الآيات مكان القلب وعظم خطره، فهو محل الحفظ والعلم، ومحل الاعتقادات الصحيحة والفاسدة، ومورد الخطرات والوساوس، وموطن القلق والطمأنينة. وفي الآيات إبطال طريق المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن ذلك غير مقبول منهم، إذ ليس في الجوف

إلا قلب واحد لا يتسع للمتضادات. وفي الآيات تحريم الظهار بتشبيه الزوجة بمن تحرم عليه على التأبيد كالأم، وفي الآية عظم حق الأم وعدم مماثلة أحد لها، وفي الآيات تفصيل الحقوق لأصحابها وعدم خلط بعضها مع بعض، وفي الآية النهي عن تبني غير الأبناء أو نسبتهم لغير آبائهم، وفي الآيات إبطال إثبات النسب بالتبني لأن ذلك من الكذب ومن مخالفة الحق والواقع، مما يدل على تحريم الكذب وأنه من الباطل. وفي الآيات تحريم جحد شيء من الشرع، وفيها وجوب نسبة الأبناء إلى آبائهم وتحريم نسبتهم إلى غير آبائهم، وفيها أن التبني لا يكون سببا للميراث، وفيها الأمر بالعدل ومنه نسبة الأبناء لآبائهم، وفيها أن من نسب رجلا لغير أبيه جاهلا أو مخطئا فإنه لا إثم عليه، وفيه أن من حلف على شيء يعتقده على صفة فبان على غيرها لم يكن آثما، ومثله من حلف على فعل أو ترك فخالف غير متعمد لم تجب عليه الكفارة على الصحيح من قولي أهل العلم. وفي الآيات إثبات الأخوة الدينية التي لا تقتضي إثبات النسب، وفي الآيات أن مجهول النسب لا يجوز أن ينسب لغير آبائه، وفي الصحيح من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفي الآيات تحريم الانتساب إلى غير الآباء من القبائل والجماعات، وفيها رفع الإثم والجناح عن الخطأ ولو كان في العقائد على الصحيح ما لم يقم الدليل عنده على بطلان ذلك. قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ففي هذه الآيات وجوب تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد حتى على النفس في المحبة والطاعة والاتباع والمنزلة والتصديق، فلا يعارض قوله وكذلك يفدى بالنفس والمال والقرابة. وفي الآيات فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن أمهات المؤمنين، وفيها وجوب تعظيمهن واحترامهن وإجلالهن وحفظ مكانتهن وتحريم القدح فيهن أو بغضهن، وهذه الأمومة لا تقتضي ميراثا ولا تحريم قرابتهن ولا ترك الحجاب لهن ولا الخلوة بهن. وعموم الآية يقتضي إثبات الأمومة منهن للرجال والنساء خلافا لبعضهم، وأولو الأرحام هم القرابة. ففي الآيات إثبات أن القرابة النسبية سبب للميراث والنصرة والمعونة والنفقة والصلة، وفيها تقديم القرابة في ولاية النكاح والمال والدم، وفي هذا نسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين التي كانت سابقا. وفي الآيات تقديم ما في القرآن على عوائد الناس، وفيها الترغيب في الإحسان إلى من تولاهم الإنسان، ومن ذلك الوصية لهم بعد نسخ الميراث عنهم. واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصيا، فجوز ذلك بعضهم ومنع آخرون، وقال مالك يرجع في ذلك للسلطان، وقد ورد أن الكافر لا يرث المسلم، ولو استمر الميراث مع ما سبق لحصل الفساد والشر والتحيل لحرمان القرابة من الميراث. وفي الآيات فضل أولي العزم من الرسل، وفيها وجوب التصديق بجميع الأنبياء عليهم السلام
وفيها وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وأسعدكم دنيا وآخرة وجعل العاقبة لكم في الدارين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة البقرة.
1: سورة المرسلات هي السورة 77 في ترتيب المصحف، والثالثة 33 في ترتيب النزول، إذ نزلت بعد سورة الهمزة وقبل سورة قاف، وهي من السور المكية الخالصة التي تنبض بحديث القيامة وأهوالها. وقيل إن فيها آية مدنية، وهي: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. لكن هذا القول لا يعتد به لضعف دليله، وقد أجمع جمهور المفسرين على مكيتها. افتتحت السورة بقسم بديع متتابع: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. وقد تعددت آراء المفسرين حول المراد بهذه الصفات، فمنهم من قال إنها صفات للملائكة، ومنهم من قال إنها صفات للرياح، وهناك من رجح أن بعضها يشير إلى الرياح وبعضها الآخر إلى الملائكة والآيات، وهو الرأي الأقرب إلى روح السورة وسياقها. فهي سورة تنذر وتبشر، وتفصل مشاهد القيامة بدقة مهيبة، وتصور حال المكذبين حين يساقون إلى العذاب، وتعيد في نهاية كل مشهد إنذاري قول الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، في تكرار مقصود يرسخ الإنذار في القلوب ويزيد من وقع الرسالة. كما تستعرض السورة دلائل قدرة الله تعالى من خلال خلق الإنسان وإنبات النبات وتيسير الحياة، ثم تنتقل إلى مشهد النهاية حيث يفصل بين الخلائق في يوم عظيم لا يغني فيه أحد عن أحد، وتختم السورة بتوبيخ للمكذبين وإنذار شديد لمن استكبر عن السجود لله تعالى، ثم تأمرهم أمرا قاطعا في ختامها: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وكأنها تقول لهم بعد كل هذا البيان: ماذا بقي من حجة؟
2: فرائد وفوائد. فوائد:
0: للأخلاق حد، متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانا. فللغضب حد، وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كماله. فإذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار، وإن نقص عنه جبنا ولم يأنف من الرذائل. وللحرص حد، وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها، فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. وللحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه، ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الإف إم: حائل 93.3، سميرة 92.8، جبل خشب 93.5، بقعاء 92.5، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
4: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
4: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الأنبياء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن، قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا؟ فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. رواه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة. رواه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. رواه مسلم. ومعزى واحدها ماعز. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة المؤمنون.

0: الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة المؤمنون.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
2: خلاء البطن أو تقليل الطعام من مفاتيح صفاء القلب ونقاء النفس، والزهد في الطعام يعين على الطاعة ويقوي الإرادة، أما الإفراط في الأكل فيثقل البدن ويقسي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. رواه الترمذي. تقليل الطعام يساعد على صفاء الذهن ويخفف من التعلق بالدنيا، كما يعزز الإحساس بالفقراء والمحتاجين ويعين على الشكر والقناعة. إن الزهد في الطعام ليس فقط بتقليل كمية ما تأكل، بل هو أيضا تحر للأكل الحلال الطيب الذي يغذي الروح والجسد. فعندما يقلل الإنسان من طعامه يجد نفسه أكثر قدرة على التركيز في العبادة وأكثر استعدادا لتقبل العلم والعمل به. وقد أشار العلماء إلى أن كثرة الطعام تؤدي إلى الكسل والخمود، بينما التقليل منه ينشط البدن ويقوي العزيمة. خلاء البطن يعلم الإنسان الانضباط الذاتي، وهو أحد أعمدة النجاح في الحياة الروحية والمادية. إنه يبعد النفس عن الشهوات الزائدة التي تقود إلى الغفلة، ويقرب العبد من ربه بالزهد والتقوى. كما أن الإحساس بالجوع أحيانا يذكر المؤمن بنعم الله عليه ويجعله أكثر تواضعا وإحساسا بمن حوله. ختاما، يوصي الصالحون بخلاء البطن ليس فقط لكونه وسيلة لتحسين الصحة البدنية، بل لأنه أيضا مفتاح للترقي الإيماني والاقتراب من الله تعالى. ويا لها حينئذ من حياة ملؤها بالرضا والسكينة.
3: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
4: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين حال صلاته قد يرفع بصره إلى السماء، أو يميل بصره قليلا إلى ذات اليمين أو اليسار. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصارهم. رواه مسلم. بينما المشروع للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، وبعضهم إذا سمع تعظيم الله تعالى في قراءة إمامه رفع أصبعه السبابة، وذلك لم يرد، أو تجده أحياناً يتمايل في صلاته، أو يحرك قدميه، أو يقلب بصره في المصلين حال قضاء ما فاته من صلاته. وهذا كله حركة في الصلاة ينبغي تركها. ومن التنبيهات أيضاً أن بعض النساء عندما تصلي الصلاة الجهرية وليس بحضرتها أجانب عنها، فإنها تقرأ سراً، علماً أن الجهر بالجهرية هو سنة في حق الرجال والنساء. فمن السنة للمرأة أن تجهر بالجهرية إذا لم يحضرها أجانب عنها. وبعضهن قد تغفل عن انتظار الصلاة أو المكث بعدها، وذلك لأنها غير مرتبطة بجماعة، بينما لو أنها إذا أرادت الصلاة جلست في مصلاها لحصل لها خير عظيم، ومن ذلك دعوات الملائكة لها بقولهم: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تب عليها، اللهم صل عليها. فكما كان ذلك مشروعا للرجال فهو كذلك للنساء.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرعد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. رواه البخاري ومسلم. لا يجوز ظن السوء بالمسلم واتهامه بلا بينة، ولا الكلام بمسائل العلم والشرع بمجرد الظن. خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: على قراءته عبد الرزاق بن عبد الله العليوي يستهله. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يصل واشنطن في زيارة يلتقي خلالها نظيره الأمريكي. المملكة العربية السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في باكستان. جامعة الدول العربية تشيد بدور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. برعاية أمير منطقة مكة المكرمة، جامعة جدة تنظم منتدى الاستدامة البيئية الأول يوم الأربعاء المقبل. الشؤون الإسلامية تنظم دورة لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في تايلاند. مؤتمر مواجهة الانحرافات الفكرية يختتم أعماله اليوم في المدينة المنورة. الجامعة الإسلامية تطلق برنامج التأهيل التقني للباحث الشرعي. الحج والعمرة تطلق الباقة الشاملة لحجاج الخارج عبر المسار الإلكتروني. تنبيهات باستمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى الجمعة إن شاء الله. عربيا ودوليا، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بزيارة ميدانية لمشروع إنشاء محطة أكسجين في مستشفى الحوادث في بورت سودان. مقتل فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية وتحيد قدراتها. افتتاح 4 خطوط للسكك الحديدية فائقة السرعة في الصين. وأخيرا، روسيا تستهدف سفينتي شحن محملتين بمعدات للقوات الأوكرانية. موجزنا انتهى. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. في الرابعة من عصر هذا اليوم نشرة مفصلة بآخر الأنباء. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
4: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: الحياة الطيبة.
5: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
6: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا
4: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
7: سؤال على الهاتف.
8: مساك الله بالخير يا شيخ.
9: يا هلا ومسهلا
10: يا شيخ.
6: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
8: مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على

0: حديث في اللقاء الماضي عن زكاة الخارج من الأرض. في هذه الحلقة نبدأ حفظكم الله هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال: ما مقدار الزكاة الواجب في الحبوب والثمار؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق في الحلقة السابقة الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بزكاة الخارج من الأرض، وذكرنا أن الضابط فيما تجب فيه الزكاة عند جماهير الفقهاء أنها تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار، وذكرنا شروط وجوبها ومتى يستقر وجوب الزكاة فيها. أما مقدار الزكاة الواجب في الحبوب والثمار، فيجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. أما ما يسقى بلا كلفة يعني بلا مؤونة، كالذي يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون، وكذلك إذا كان يشرب بعروقه، وهو ما جاءت تسميته في بعض الأحاديث عثريا، فالعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، فهذه تجب فيها العشر، يعني 10%، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري في صحيح. أما ما يسقى بكلفة فيجب فيه نصف العشر، يعني 5%، كالذي يسقى في الزمن السابق بالنواضح والسواني ونحوها، ويسقى في وقتنا الحاضر بالمكائن الرافعة للماء بأنواعها، يعني سواء كانت بالدينمو مثلا أو بالغطاس أو بأية آلة يستخرج بها الماء، فهذه تعتبر مما يسقى بمؤونة وكلفة، والواجب فيها نصف العشر، يعني 5%. وهذا قد وردت به السنة، والحكمة في التفريق بين ما يسقى بمؤونة وما يسقى بغير مؤونة ظاهرة، وهي أن ما يسقى بلا مؤونة لم يتعب فيه الإنسان، فكان الواجب فيه أكثر، بينما سقي بمؤونة وبكلفة وتعب ففيه نصف العشر، فراعى الشارع التخفيف على المكلف في هذا. ونظير ذلك أن الشارع أوجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام ولم يوجبها في المعلوفة غير السائمة، وهذا من حكمة الشارع. وأما ما يكون مناصفة بحيث يسقى نصف العام بمؤونة ونصفه بغير مؤونة، فيقول الفقهاء فيه 3/4 العشر، لأن الواجب في النصف الأول نصف العشر، يعني ربع العشر، وفي النصف الثاني نصف العشر، فإذا أضفت ربع العشر إلى نصف العشر أصبح المجموع 3/4 العشر. فإن تفاوتت المدة ولم يمكن ضبطها بحيث تسقى تارة بمياه الأمطار وتارة بمؤونة وكلفة، فالعبرة بأكثرها نفعا للزرع والشجر إن أمكن تحديده، فإن جهل أيهما أكثر نفعا، فيقول الموفق بن قدامة رحمه الله يقول في كتابه المغني: وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطا، نص عليه أحمد في رواية عبد الله، لأن الأصل وجوب العشر وإنما يسقط بوجود الكلفة، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل. قال الموفق بن قدامة: ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه، يعني ولنا وقفة مع هذا الكلام، ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. هذا كلام الموفق بن قدامة في المغني. فقوله إن الأصل في الزروع والثمار عدم الكلفة حيث يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون، هذا في الحقيقة في زمن الموفق بن قدامة، وقد توفي 620 للهجرة، وموطنه الشام، ويظهر والله أعلم أن مياه الأمطار في ذلك الزمن كانت كثيرة وغزيرة، وكذلك الأنهار والعيون في بلاد الشام كانت كثيرة، فهو يتكلم عن بيئته وزمنه، ولذلك قال الأصل عدم الكلفة في الأكثر، قال الأصل عدم الكلفة في الأكثر. لكن في وقتنا الحاضر تغيرت الأمور، وأصبح الغالب في الحبوب والثمار أنها تسقى بمؤونة وكلفة،

0: فالأصل فيها أنها تسقى بمؤونة وكلفة، فيتجه القول بوجوب نصف العشر والاحتياط العشر.
1: حفظكم الله شيخنا، ما صفة الحب والثمر الواجب إخراجه في الزكاة؟
0: يجب إخراج الزكاة في الحب مصفى وفي الثمر يابسة، فلا بد من هذا الشرط. إخراج الحب مصفى أي منقا من التبن والقشر ونحو ذلك. وقد جاء عن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي سنده مقال، ولكن العمل عليه عند أهل العلم، فيخرج الحب مصفا والثمر يابسا. فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه عند كثير من الفقهاء، بل لا بد من إخراج الحب مصفا وإخراج الثمر يابسا.
1: أيضا شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في إخراج زكاة الحبوب نقدا؟
0: إخراج زكاة الحبوب نقدا، هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الأصل إخراج الزكاة من الحبوب أو الثمار نفسها لا من قيمتها. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة، وهناك قول ثالث وهو وسط بين القولين، أنه يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة، خصوصا إذا بيع المحصول بالنقود. فالأقوال إذن في هذه المسألة ثلاثة، فالجمهور يرون أنه لا بد من إخراج زكاة الحبوب والثمار من الحبوب نفسها ومن الثمار نفسها. خالف في ذلك الحنفية فأجازوا إخراج القيمة. القول الثالث قول عند الحنابلة، اختاره أبو العباس بن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، قالوا إنه إذا كان هناك مصلحة راجحة في إخراج الزكاة نقدا فلا بأس، أو كان هناك حاجة فلا بأس. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به. فلو باع المزارع ثمر بستانه أو باع زرعه بنقد، جاز له أن يخرج الزكاة نقدا، ولا يلزم بشراء تمر أو قمح ليخرجه، لأنه قد ساوى الفقراء بنفسه. وأيضا لو أن القيمة طلبها الفقراء لكونها أنفع لهم، أو رأى الساعي أن أخذها أصلح، فلا بأس بذلك. فعلى هذا إذا كان في إخراج الزكاة نقدا مصلحة راجحة، أو كان ذلك هو الأنفع للفقراء، أو أن الفقراء أنفسهم هم الذين طلبوا ذلك، فلا بأس به على القول الراجح. لكن ينبغي ألا يكون هذا هو الأصل، وألا يكون يعني هو الغالب، وإنما يفعله أحيانا، يعني يكون الغالب هو أن الزكاة تخرج من الحب نفسه ومن الثمر نفسه. لكن لو وجد حاجة أو مصلحة راجحة في إخراجها نقدا فلا بأس على القول الراجح.
1: أحسن الله لكم شيخنا. شيخ حفظك الله، بالنسبة للتكاليف الزراعية، هل تخصم من المحصول قبل حساب مقدار الزكاة وإخراجها؟
0: هذه المسألة، مسألة خصم التكاليف الزراعية، هل تخصم من المحصول قبل حساب الزكاة أو لا تخصم؟ جماهير الفقهاء، وهو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هو المعتمد عند المذاهب الأربعة، أن تكاليف الزراعة المعتادة لا تخصم من المحصول قبل حساب الزكاة، مثل تكاليف الحرث والبذور والسماد والمبيدات وأجور العمال والحراسة والحصاد ونحو ذلك. فإذا بلغ المحصول النصاب وجبت الزكاة في كامل الخارج، العشر فيما سقي بلا كلفة، ونصف العشر فيما سقي بكلفة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ف فوجه الاستدلال أن الشريعة راعت كلفة الزراعة وبخاصة كلفة السقي، فخفضت الزكاة من العشر إلى نصف العشر، يعني من 10% إلى 5% عند السقي بالآلات. فلو خصمت المصروفات أيضا لاجتمع للمزارع تخفيفان، تخفيض النسبة وخصم النفقات. كما أن الحديث أوجب العشر أو نصفه في الخارج من الأرض من غير أن يأمر بخصم تكاليف الإنتاج منه. فعلى ذلك نقول إن النفقات التي يتكلفها المزارع أنها لا تخصم من حساب الزكاة. وصدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي، وجاء فيه جاء في القرار لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع، لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب، ولا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة. وجاء فيه أيضا النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع، إذا أنفقها المزارع من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، لا تحسم من وعاء الزكاة. أما لو اضطر للاستدانة لها لعدم توفر مال عنده فإنها تحسم من وعاء الزكاة. ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي. ويحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصالها لمستحقها. على هذا نقول إن التكاليف، تكاليف النفقات، تكاليف الزراعية لا لا لا تحسم من حساب الزكاة، جميع التكاليف لا تحسم، إلا لو استدان المزارع، استدان لأجل الزراعة، لأجل مزرعته، فيمكن أن تخصم هذه الديون من وعاء الزكاة لهذه الزروع والثمار، باعتبار أن الديون لها أثر على حساب الزكاة. وإن كانت المسألة هذه محل خلاف تكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة سابقة، لكن الديون التي استدانها الإنسان ولأجل أصول زكوية هذه الديون تخصم من الزكاة، أما إذا كانت الأصول غير زكوية فلا تخصم. فعلى ذلك نقول هذا المزارع إذا استدان لأجل تكاليف هذه المزرعة فيمكن أن يخصم هذه الديون من الوعاء الزكوي للحبوب والثمار، فيكون الخصم إذن في حالة واحدة فقط، في حالة الدين وليس أي دين، وإنما الدين لأجل هذه الزراعة، فيمكن أن يخصم هذا الدين. أما التكاليف الأخرى المتعلقة بالسقي والمتعلقة بالحصاد هذه كلها لا تخصم، والشارع قد راعى ذلك، الشارع قد راعى ذلك فأوجب فيما سقي بمؤونة وكلفة نصف العشر، بينما ما سقي بلا كلفة ولا مؤونة العشر، فخفف الشارع لأجل هذه التكاليف، فكيف تخصم مرة أخرى؟ لو خصمت المصروفات لا اجتمع للمزارع خصمان أو تخفيفان، تخفيض النسبة من 10% إلى 5% وخصم النفقات. فعلى هذا نقول إن تكاليف الزراعة المعتادة لا تخصم من المحصول قبل حساب الزكاة. يستثنى من ذلك الدين الذي استدانه المزارع لأجل الزراعة، فهذا يمكن أن يخصم من الوعاء الزكوي لزكاة الحبوب والثمار.
1: بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم شيخ حفظك الله. هناك مصطلح خرص الحبوب والثمار موجود في كتب الفقه، ما المراد به وما حكمه، وهل هو خاص بزكاة الثمار أو يكون لكل أنواع الزكاة كعروض التجارة؟
0: الخرص معناه التقدير وحزر ما على النخل من الرطب تمرا، هذا مقصود بالخرص. والسنة للإمام أن يبعث من يخرص الثمرة إذا بدأ صلاحها، قال الترمذي: الخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خالصا يخرص عليه، والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا ومن التمر كذا وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا. فإن أدركت الثمار أخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم. هذا كلام الترمذي رحمه الله في جامعه. وقال البخاري في صحيحه: باب خرص التمر. ثم ساق بسنده عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيحين. يعني انظر إلى أيضا يعني فراسة النبي عليه الصلاة والسلام ودقته في التقدير، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعني مشغول بأمور أخرى غير الحرث والزرع، مشغول بمصالح الأمة، ومع ذلك قال الصحابة: أخرصوا. وقال: أنا أخرص أنها تكون 10 أوسق. فوقع الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. فائدة الخرص: التوسعة على أرباب الأموال في التناول والبيع منها، لأن في منعهم من التصرف فيها حتى تخرج منها الزكاة فيه تضييق وحرج. والقول بالخرص قال به عمر بن الخطاب وسهل بن أبي حثمة وجماهير الفقهاء وأكثر أهل العلم، لأن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين من بعده. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: الخرص ظن وتخمين وليس بمعيار شرعي. والجواب عنه أن الخرص اجتهاد في معرفة قدر الثمر وإدراكها به، وهو نوع من المقادير والمعايير، فهو كتقويم المتلفات. وجاء في حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، وهو حديث صحيح. قال الترمذي: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص. لكن ما المقصود بهذا الحديث؟ ماذا يراد به؟ ماذا يراد بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع؟ اختلف العلماء في المقصود به على قولين. القول الأول أن المراد إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر، أي أنه يترك الثلث أو الربع قبل أن يعشر، فإذا خرص وقدر فيسقط الثلث أو الربع من هذا التقدير. فإذا قدره ب1000 كيلو جرام مثلا فيسقط الربع فيكون 750. هذا هو القول الأول. القول الثاني في معنى الحديث أن المعنى أن يجعل الثلث أو الربع من الزكاة للمالك كي يتصرف فيه، فلا يأخذ الساعي الزكاة كلها، وإنما يترك للمالك الثلث أو الربع لكي يتصرف في توزيعه. وهذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث، أن المراد بالخرص ترك الثلث أو الربع للمالك، وليس المراد إسقاط جزء من الزكاة، لأن القول بإسقاط جزء من الزكاة لا يتفق مع النصوص، ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وإذا أسقطنا الثلث أو الربع من الزكاة لم يصبح لدينا عشر. فالمعنى الصحيح لهذا الحديث أن هذا الثلث أو الربع محسوب من عشر الزكاة، لكنه ترك للمالك من باب جعل التصرف فيه إليه، لأن المالك قد يكون له أقارب أو جيران أو أصحاب فيحب أن يعطيهم بنفسه من الزكاة. ولهذا قال الإمام الشافعي يترك لهم الثلث أو الربع من الزكاة ليتولوا إخراجه في فقراء جيرانهم. إذن هذا هو معنى الحديث، ليس المعنى إسقاط الزكاة في الثلث أو الربع، ليس هذا هو المقصود، هذا يخالف الأحاديث الأخرى. فإذا أسقطنا الثلث أو الربع من الزكاة لم يصبح لدينا عشر، لكن المقصود أن الساعي لا يستقصي، لا يأخذ جميع الزكاة، وإنما يترك للمالك ثلث الزكاة أو ربع الزكاة لكي يتصرف فيها المالك فيعطي هذه الزكاة للفقراء من جيرانه والفقراء من معارفه والفقراء من أصحابه. فهذا هذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث. وأما الشق الآخر من السؤال وهو هل الخرص خاص بزكاة الثمار أم أنه يكون لكل أنواع الزكاة كعروض التجارة؟ فالجواب أن الذي ورد به النص إنما هو في الثمار فقط، لكن يبقى النظر في غيرها هل تقاس عليها، هذا محتمل. والقول به متجه، خاصة وأن الإنسان الذي له أموال ظاهرة يكون محط أنظار وتطلع المحتاجين من أقاربه ومعارفه، فترك جزء من الزكاة له ليتولى توزيعها بنفسه يحقق المقاصد الشرعية، وفيه تطيب لنفوس المحتاجين من أقاربه وأصحابه. فلو أنه عندما يقال لهذا الإنسان عليك زكاة مقدارها كذا، يترك له ثلث الزكاة أو ربع الزكاة يوزعها بنفسه، هذا أحسن. وهذا وإن كان قد ورد في الثمار، إلا أن طردها أيضا في الأموال الأخرى متجه، لأن الإنسان له أقارب، له معارف، له أصحاب، ومن له أموال ظاهرة يكون محط الأنظار ويتطلع إليه الفقراء والمحتاجون، فكونه يترك جزء من الزكاة له يوزعها بنفسه كثلث الزكاة أو ربع الزكاة، هذا يعني يتفق مع المقاصد الشرعية، وفيه تطيب لنفوس هؤلاء الفقراء والمساكين.
1: نعم، أحسن لكم شيخنا. بالنسبة للخارص، هل ممكن أي شخص يكون خارص أم هناك شروط لمن يخرص؟
0: هناك شروط لمن يخرص. قبل ذلك، قبل أذكر الشروط، هل يكفي خارص واحد أو لا بد من أكثر من شخص؟ من أهل العلم من قال إنه لا بد من أكثر من شخص، وجمهور الفقهاء يقولون يكفي خارص واحد خبير ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة للخرص ولم يذكر معه غيره، ولأن الخارص يفعل ما يؤديه اجتهاده إليه فهو كالحاكم والقائف. ويشترط في هذا الخارص أن يكون مسلما وأمينا وخبيرا، فليس أي إنسان مؤهل للخرص، وإنما لابد أن يكون مسلما، فغير مسلم لا يصح أن يكون خارصا. ولابد أيضا أن يكون عدلا أمينا، لأن غير الأمين لا يوثق في خبره. ولابد أيضا أن يكون من أهل الخبرة، فلا يؤتى بأي شخص، بل يؤتى بإنسان معروف له خبرة في هذا المجال. وأجرة الخارص على رب الثمرة إلا إذا رأى الإمام أن يعطيه أجرته من عنده، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المملكة، أن الأجرة على الإمام وليس على رب الثمرة. لكن لو قدر يعني أنه في بعض البلدان مثلا حصل مشاحة، فعلى من تكون أجرة الخارص؟ فالفقهاء يقولون إن أجرة الخارص تكون على رب الثمرة.
1: بارك الله فيكم شيخنا. نسألك حفظك الله عن حكم بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر.
0: هذه السنة، السنة أن الإمام يبعث السعاة لقبض الزكوات من أرباب الأموال الظاهرة، وقد كان على هذا العمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين من بعده. وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم. وهذا هو الذي عليه العمل عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، أن السعاة يبعثون لقبض زكوات الأموال الظاهرة كالسائمة من بهيمة الأنعام، وأيضا زكاة الحبوب والثمار. فيبعث من يقبض زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وهم الذين يصدق عليهم وصف العاملين عليها، يعني الذي يبعثهم ولي الأمر لقبض زكاة السائمة، هؤلاء هم العاملون عليها. أما الذين في الجمعيات الخيرية هؤلاء وكلاء لا يعتبرون العاملين عليها ولا يصدق عليهم وصف العامل عليها، فلا بد لهم، لا بد العاملين عليها من ولاية من ولي الأمر، فهم الذي يبعثهم ولي الأمر لقبض السائمة من بهيمة الأنعام. وكذلك أيضا من يكلفه ولي الأمر بجباية زكاة الحبوب والثمار أيضا، فهذه سنة عليها العمل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا، أن الإمام يبعث السعاة لقبض زكوات الأموال الظاهرة.
1: شيخنا حفظك الله، ماذا عن الركاز؟ هل تجب الزكاة فيه؟
0: أولا، ما هو الركاز؟ الركاز ما وجد من دفن الجاهلية يعني قبل الإسلام، كان يجد رجل كنزا مدفونا وعليه علامات تدل على أنه قبل الإسلام، وفي وقتنا الحاضر يكاد يكون هذا معدوما أو نادرا جدا، والغالب أن ما يجده الإنسان من كنز توجد عليه علامات الإسلام أو لا توجد عليه علامات، لكن وجود علامات الجاهلية عليه هذا يكاد يكون معدوما أو من الأمور النادرة جدا. ولذلك نحن نذكر هذه المسألة في وقتنا الحاضر كمسألة نظرية أكثر من كونها عملية، ونحن الآن في القرن 15 الهجري، فأين هذا الكنز الذي عليه علامات الجاهلية نجده في الوقت الحاضر؟ هذا نادر جدا أو أندر من النادر. الركاز جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، حديث في الصحيحين. فالواجب في الركاز الخمس، لكن الخمس الذي في الركاز هل هو على سبيل الزكاة أم على سبيل الفيء؟ القول بأنه على سبيل الزكاة ترد عليه إشكالات، لأنه لا يشترط له النصاب ولا يشترط له حولان الحول، ومن المعلوم أن الزكاة يشترط فيها النصاب وحولان الحول. ثم إن الخمس، الخمس 20%، هذا قدر كبير لا نظير له في باب الزكاة، فإن أكثر ما ورد في القدر المخرج من أنصباء الزكاة هو العشر. ولهذا فالقول الراجح أن إخراج الخمس من الركاز إنما هو على سبيل الفيء وليس على سبيل الزكاة، وأن مصرفه مصرف خمس الغنيمة الذي يصرف في مصالح المسلمين العامة.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذا المجلس الفقهي المبارك مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
0: اللهم آمين، وإياكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أنتم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وشكر موصول كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.

موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟

سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين

حتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.

نعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

فاسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

الكعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها.

حكيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
4: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
5: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
5: عليه الصلاة والسلام.
4: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
2: من برامجنا
5: في إذاعة القرآن
4: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: أعوذ بالله من

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
0: من درر الإمام ابن القيم.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: ما معنى الاستعانة بقوله تعالى: وإياك نستعين؟ وإياك نستعين أي نطلب العون والتأييد والتوفيق، أي لا نطلب العون إلا منك وحدك، لأن الأمر كله بيدك وحدك، لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله وإياك نستعين بعد قوله إياك نعبد فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينا واضحا في آيات أخر كقوله: فاعبده وتوكل عليه. ذكر ابن القيم أن الاستعانة بالله تجمع أصلين، فما هما؟ الاستعانة تجمع أصلين هما الثقة بالله والاعتماد عليه.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الكهف.
1: الحياة الطيبة.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية حول سبب من أسباب جلب السعادة وطرد الهم، ألا وهو الاشتغال بما ينفع والبعد عن الفراغ والبطالة. ومر تفصيل الحديث عن أن الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة أن ذلك مما يشغل القلب عن اشتغاله بالأمر الذي أقلقه، وأنه ربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه. والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، فإن للاشتغال بما ينفع أثره الفعال في دفع الهموم والغموم والأحزان. فكم من إنسان كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار فأحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وذلكم لأن الفارغ يجتر المآسي ويتوقع الشرور، ولهذا قالت العرب في أمثالها ويل للشجي من الخلي. لكن المشتغل بما ينفع لا يفكر بذلك، فعنده ما يشغله، فلهذا تراه من أسعد الناس وأبعدهم عن القلق. فالاشتغال بما ينفع إذن من أعظم الأدوية لمن اشتكى القلق والضيق. يقول العالم النفساني كارل يونج إن ثلث عدد مرضاي لا يشكون من أمراض نفسية معلومة محددة بقدر ما يشكون من فراغ حياتهم وخلوها من البهجة والمتعة، انتهى كلامه. ولهذا ينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل به الإنسان مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن ذلك أدعى لحصول المقصود النافع، وذلك مما ينبغي للإنسان أن يتفطن له، وأن يحرص على حسن الاختيار للعمل ومدى ملائمته لطبيعته. فإن مما يشجعه على الاستمرار والاستمتاع بالعمل أن يكون عملا يناسبه ويلائم ميوله حتى يشعر بفائدته منه وميله إليه واستعداده له وسعادته به. فإن أكثر أسباب الملل ترجع إلى سوء اختيار العمل. والحاصل مما مضى أن الاشتغال بما ينفع عموما وبمعالي الأمور على وجه الخصوص من أعظم أسباب السعادة وطرد الهم. ولا ريب أن اللذات العقلية أعظم من اللذات الحسية، وأن أعظم اللذات العقلية لذة العلم، فلذته أعظم سعادة وأبقى جولة وأخلد أثرا. ولو صور العلم لكان أجلى من صورة القمر إذا اتسق. فمن لذات العلم والبحث مناجاة الفكر واقتناص الأوابد ومعرفة أقدار العلماء والتعود على طول النفس والحرص على الوصول إلى الحقائق. وأعظم لذاته وخصوصا للعالم والباحث المسلم ما يترتب عليه من الثواب الجزيل والأجر المتسلسل إذا صحت النية واحتسب الأجر، ففي ذلك لذة وسلوة وبركة ودافع لمزيد من الجد والبذل. وقد أجمع العقلاء على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تنال بالراحة. قال أبو تمام: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. وقال أبو الطيب: تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام. وقال: تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وقال: دون الحلاوة في الزمان مرارة لا تختطى إلا على أهواله. وقد عبر عن لذة العلم والبحث كثير من العلماء، فهذا الزمخشري يعرب عن عظيم سعادته واغتباطه بالعلم والبحث. ويفضل ذلك على سائر اللذات، فيقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غنية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وهذا مما حدا بالسبكي رحمه الله أن يقول: لأسرار آيات الكتاب معاني تدق فلا تبدو لكل معاني، إذا بارق قد لاح منها لناظري هممت قرير العين بالطيران. وعبر عن هذا المعنى أحدهم قائلا: وأطيب أوقاتي من الدهر خلوة يقر بها قلبي ويصفو بها ذهني، ويأخذ لي من ثورة الفكر نشوة فأخرج من فن وأدخل في فني، ويفهم ما قد قال عقلي تصوري فنقلي عن أذني وسمعي بها مني، وأسمع من نجوى الدفاتر طرفة أزيل بها همي وأجلو بها حزني، ينادمني قوم لدي حديثهم فما غاب منهم غير شخصهم عني. وقال الشيخ محمد الخضر بن حسين رحمه الله: أسهر الليل وإن طال، ومن يعشق المجد يلذ السهرا، لست آسى إن مضى ليل وما صاحب زار ولا طيف سرى، هو ذا الفكر يناجيني متى رمت أنسا ضحوة أو سحرا، لي يراع كلما استهديته جال في الطرس وأهدى دررا، فليكن في الناس بخل إنني لست ممن يشتكي بخل الورى. وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الحلقة والحلقة الماضية أن من أعظم أسباب السعادة وطرد الهم الاشتغال بما ينفع والبعد عن الفراغ والبطالة، وأن من أعظم ما يشغل به الإنسان نفسه ما كان عائدا عليه وعلى غيره بالنفع في دينه ودنياه، فذلك مما يسعد به الإنسان نفسه ويطرد عنها شبح الهم والقلق. وإذا كان ذلك العمل مصحوبا باستحضار النية الصالحة واحتساب الأجر على الله عز وجل كانت السعادة مضاعفة، والإقبال على العمل يزداد قوة إلى قوة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية حول سبب عظيم من أسباب السعادة، ألا وهو الاشتغال بما ينفع والبعد عن الفراغ والبطالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة التوبة.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم

أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين

أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة التوبة.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام

0: الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
2: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أجمل تحية وأقدم لكم النشرة الإخبارية لهذا اليوم الاثنين على تقديمها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، أسهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. وزير الخارجية يصل واشنطن، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية أبرز ملفات الزيارة. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في باكستان. وزارة الحج والعمرة تطلق الباقة الشاملة لحجاج الخارج بعقد إلكتروني واحد عبر المسار الإلكتروني. أمانة جدة ترفع النطاق الأحمر عن 3787 قطعة بمخططات جنوب المحافظة. كان ذلكم موجز النشرة، وليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية إلى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، وسيلتقي الوزير خلال الزيارة بنظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في باكستان، وجددت المملكة في بيان لوزارة الخارجية رفضها لكافة الأعمال الإرهابية المتطرفة، مؤكدة وقوفها مع إسلام أباد في جهود حفظ أمنها واستقرارها. ثمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في اليمن خلال دورته العادية 118 على المستوى الوزاري، ووجهت الجامعة الشكر إلى البرنامج السعودي لإشرافه ومتابعة تنفيذ مشروع المعهد الصناعي وكذلك التجاري في محافظة عدن. وجاءت مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن جهود المملكة في دعم المؤسسات اليمنية وتعزيز قدراتها بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في اليمن. أعلنت وزارة الحج والعمرة إطلاق الباقة الشاملة لحجاج الخارج لموسم حج 1448 للهجرة، وهي باقة تجمع الخدمات الأساسية المقدمة للحاج وذلك من وصوله إلى المملكة وحتى مغادرته. وأوضحت الوزارة أن التعاقد على الباقة ينجز إلكترونيا عبر منصة المسار الإلكتروني وذلك بطلب واحد فقط، بما يبسط الإجراءات وينظم العلاقة التعاقدية بين مكاتب شؤون الحجاج وكذلك وكالات الحج الخارجية وشركات تقديم الخدمة، ويرفع كفاءة التعاقد وشفافيته. وتضم الباقة أربع خدمات رئيسة، هي خدمة المشاعر المقدسة، مرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتنقلات والإعاشة، مع إتاحة إضافة خدمات إثرائية اختيارية. اختتمت اليوم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أعمال المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية بمشاركة أكثر من 30 مفتيا و 54 متحدثا من 34 جنسية. ويناقش المؤتمر المبادرات والبرامج الوطنية والعالمية في مكافحة التطرف ومسببات الانحرافات الفكرية وآثارها وسبل معالجتها ودور الصحة النفسية والعقيدة الصحيحة في الوقاية منها، كما يتناول توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مواجهة الانحرافات الفكرية. تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بسفارة المملكة لدى تايلاند اليوم الدورة العلمية الرابعة ضمن جهودها المتواصلة في نشر العلم الشرعي الصحيح، وكذلك تأهيل الأئمة والخطباء والدعاة وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال في مختلف دول العالم. الدورة تهدف إلى تعزيز معارف المشاركين في مسائل عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، وتأصيل المنهج الشرعي القائم على الكتاب والسنة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للمشاركين. أعلن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ إشرافه على 46 مزادا عقاريا في مختلف مناطق المملكة تتضمن طرح 750 عقارا متنوعة، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى 15 من شهر أكتوبر المقبل. وتتصدر منطقة مكة المكرمة عدد المزادات بعشر مزادات تشمل 157 عقارا، فيما تأتي منطقة الرياض بتسع مزادات تشمل 183 عقارا، تليها المنطقة الشرقية بست مزادات تشمل 58 عقارا، ثم منطقة حائل بخمس مزادات وتشمل 72 عقارا. اختتمت اليوم أعمال استقبال المشاركات في هاكاثون الابتكار البلدي 2026 الذي أطلقته أمانة المنطقة الشرقية وأمانة العاصمة المقدسة بهدف استقطاب المبتكرين والمطورين والمصممين ورواد الأعمال والمتخصصين كذلك في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الناشئة لتحسين الخدمات البلدية. رفعت أمانة محافظة جدة النطاق الأحمر عن أكثر من 3700 قطعة أرض ضمن أراضي مخططات منح المليسة جنوب المحافظة، بما يتيح لأصحاب الأراضي المشمولة الاستفادة من الخدمات البلدية واستكمال الإجراءات المتاحة، وذلك عبر منصة بلدي. حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية 6 جوائز دولية في النسخة 19 من أولمبياد المعلوماتية للبلقان للناشئين، والذي أقيمت منافساته في مدينة سراييفو بالبوسنة والهرسك بمشاركة طلبة يمثلون 13 دولة. وحصد طلبة المملكة 4 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، وكذلك في أول مشاركة رسمية للمملكة في هذا الأولمبياد ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، والذي تنفذه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم. تشهد الرياض الخميس المقبل انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم،

0: الحدودية على معبر رفح وبعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية، وذلك لمدة 9 أشهر حتى نهاية يونيو 2027. أعلنت السلطات العراقية تسلمها المقر الرئيس للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، إلى جانب التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن انسحاب القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في محافظة نينوى. وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن هذه الخطوات تعكس قدرة العراق على مواصلة التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين على أساس الاحترام المتبادل وصون استقلال القرار العراقي. حذرت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من تقارير استخباراتية تظهر أن روسيا تخطط لتنفيذ مزيد من أعمال التخريب داخل أوروبا، وذلك في إطار ما تصفه العواصم الغربية بالحرب الهجينة التي تشنها موسكو ضد الغرب. وتتزايد هذه التحذيرات وسط تكهنات أوروبية متنامية حول ما إذا كانت موسكو قد تسعى لاختبار تماسك حلف شمال الأطلسي من خلال توغل محدود في أراض تقع على طول حدودها مع دول الحلف. تستجوب الشرطة البريطانية اليوم 5 رجال للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب بعد إلقاء القبض عليهم قرب قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة لشن غارات على إيران. وألقت الشرطة القبض عليهم في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعد أن تلقت بلاغا يفيد برؤيتهم قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي في غرب إنجلترا. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف أن موسكو مستعدة للنظر في السماح لتركيا بنقل منظومات الدفاع الجوي S-400 إلى دولة ثالثة، غير أنها ستسعى للحصول على ضمانات قاطعة بعدم تسليم هذه المنظومات إلى أوكرانيا. ونقلت صحيفة حريت التركية من لافاروف قوله إن هذا الاحتمال وارد إذا كانت الدولة التي ستنقل إليها منظومات S-400 هي دولة مسؤولة وتحافظ على علاقات ودية مع روسيا. سجلت بيانات حكومية في الكونغو الديمقراطية تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا للمرة الأولى حاجز 8,000 حالة منذ بدء تفشي هذا الوباء، وفيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 3,000 حالة وفاة. أوضح معهد الصحة العامة في الكونغو أن هذا التفشي يعد الأكبر والأكثر فتكا في تاريخ البلاد بعدما تجاوز أثر تفشي المرض بين عامي 2018 و2020. حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بحصولهم على 14 مقعدا، ما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الاثنين، في ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير الخارجية يصل واشنطن، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية أبرز ملفات الزيارة. المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في باكستان. وزارة الحج والعمرة تطلق الباقة الشاملة لحجاج الخارج بعقد إلكتروني واحد عبر المسار الإلكتروني. أمانة جدة ترفع النطاق الأحمر عن 3,787 قطعة بمخططات جنوب المحافظة. نشرة انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. نفذها لكم على الهواء زميل خالد بن محمد المالكي، وقرأ على حضراتكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. شكرا لكم على عاطر المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر للأعمال الصالحة.
3: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها

0: مستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين.
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
1: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا
3: يا شيخ. انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف, برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
6: سؤال على الهاتف.
0: على الهاتف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. حياكم الله مستمعينا الكرام, وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها النفع والفائدة للجميع. وأنقلكم في بدايتها تحايا زملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان محمد السبيعي, استقبال صلاة عبد الرحمن بن سعد الحوطي, في التنسيق عبد الله بن مبارك الدوسري, وفي الإعداد محمد بن سعيد الشمري, وفي التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت, وفي الإخراج عبد المحسن آل سران. حياكم الله مستمعينا الكرام, وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي يسرنا أن يكون معنا فيها مجيبا عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله, السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وحياكم الله, وحيا الفريق العامل معكم, وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
4: حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم في هذه الحلقة, نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء. نبدأ هذه الحلقة شيخنا حفظكم الله بهذا السؤال الذي يقول صاحبه, أنا أعاني نوعا ما من قسوة القلب, فما أسباب قسوة القلب وما هو علاجه؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قسوة القلب مصيبة يصاب بها البعض من الناس, بل ربما أصيب بها الكثيرون. ولين القلب نعمة من النعم, فمن تيسر له أن يكون قلبه لينا رقيقا فذلك خير على خير. وعلى الإنسان أن يسعى جهده إلى تليين قلبه بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل ومن قراءة سير الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح من هذه الأمة الذين عرفوا برقة القلوب وسرعة التأثر. وعلى الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يلين قلبه وأن يشرح صدره وأن يلح في الدعاء, فلعل ذلك يكون سببا في إلانة قلبه القاسي.
4: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم, جزاكم عنا خير الجزاء. معنا من أبها عبد الله.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: شيخ عندي بعض الأسئلة, الله يرحم والديك ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
7: وإياك.
4: الأول
8: طال عمرك, عندي بعض الأوقات أقرأ القرآن من الجوال يا شيخ, وبعض الأحيان يكون بدون وضوء, هل ذلك فيه بأس يا شيخ؟
7: ليس في ذلك مانع, والجوال ليس مصحفا, ومن ثم فيتسامح فيه أكثر مما يتسامح في المصحف الورقي.
8: الحمد لله. شيخ السؤال الثاني, الله يرحم والديك, عندي مبلغ اقترضته من البنك لبناء استكمال بيت طال عمرك, وبقي معي حال عليه الحول, ألا زكيه ولا ما زكيه؟
7: أي مبلغ يكون عند الإنسان سواء استقرضه أو جمعه من دخله الخاص فإن الزكاة واجبة فيه, والزكاة سبب للخير والبركة والنماء. يقول عليه الصلاة والسلام, ما نقص مال من صدقة.
8: جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الأخير, الله يرحم والديك, عندي العمال يحولوا لي بعض الأوقات شهرية مقطوعة شهرية وهم يشتغلون برا,
7: يعني كأنك أنت أتيت بهم وصرت تأخذ مبلغا عليهم مقابل كفالتك إياهم.
8: أنا والله جاءوا كانوا يشتغلون عندي يا شيخ وتغلي خلص ما عاد قالوا خلنا نشتغل برا.
7: هذه أمور يرجع فيها إلى الجهات الرسمية، فإن كانت تسمح بها فنعم، وإن كانت لا تسمح بها فلا، وغالب ظني أن الجهات الرسمية لا تسمح بذلك. والأسوأ من هذا الذين يأتون بعمال ويأخذون عليهم نسبة هم ليسوا في حاجة إليهم، يأخذون عليهم نسبة ويتركونهم يعملون كيفما شاءوا، وهذا مخالف صريح للأنظمة. أما الذي أتى بالعمال لحاجته ثم استغنى عنهم فكونه يتركهم يعملون ويأخذ عليهم مبلغا هذا يحتاج إلى مراجعة الجهات الرسمية، هل هذه الصورة بخصوصها مسموح بها أو لا.
4: أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة هذا أحد الإخوة يقول الوالدة عندها استراحة تأجلها وتوفت رحمة الله تعالى عليها وهي قايلة موقفة ثلثها، هل الأفضل تباع ويعطى من الثلث المحتاج من الأبناء؟
7: الثلث هذه أوقفته ولا تباع هذه إلا بعد استئذان المحكمة، لأن الأشياء الموقوفة جزئيا أو كليا يرجع في بيعها للمحكمة، لأن الأصل أن الموقوف لا يباع.
4: نعم بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال من أحد الأخوات تقول إذا غسلت المرأة طفلها من النجاسة ومست عورته فهل ينتقي وضوءها؟
7: الأولى أن تستخدم قفازا أنظف لها وأنظف لطفلها، وفي هذه الحالة إذا كان عليها قفاز فبالإجماع لا ينتقض وضوءها. أما إذا لم يكن عليها قفاز ومست عورة طفلها أو مست عورتها أو عورة زوجها فهذا هو محل الخلاف، فمن قائل ينقض ومن قائل لا ينقض ومن قائل أنه ينقض إن كان المس بشهوة وهذا هو الأقرب. ولا شك أن مس عورة الطفل للتنظيف لا يكون بشهوة، وبناء على ذلك فلا يظهر لي أن وضوءها ينتقض بذلك.
4: الحمد لله بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أحد الإخوة يقول والدي كبير في السن وبعض الصلوات لا يصليها في المسجد بسبب حركته والماء الذي يواجهه في الشارع، أنا ابنه لما والدي سوف يصلي في البيت أنا أقوم وأصلي معه بنية الجماعة، هل هذا جائز أم أنا أذهب للمسجد وأدع الوالد يصلي لوحده؟
7: الأولى أن تذهب للمسجد وتصلي، ثم إذا رجعت من الصلاة تصلي أنت وإياه، صلاتك نفل وصلاته فرض، وبذلك تتحقق الجماعة لوالدك وأنت قد أديت الواجب وهو أنك قد صليت في المسجد مع جماعة المسلمين.
4: الحمد لله. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول ما حكم إعادة الجماعة بعد انقضاء الجماعة الأولى لمن فاتتهم الصلاة معهم؟
7: ما دام أنه قد فاتته الصلاة فإن الصلاة تعاد بجماعة ثانية وثالثة وليس في ذلك بأس، وإن كرهه من كرهه ممن قالوا إن الصلاة جماعة لا تعاد، لكنه قول مرجوح.
4: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك معنا أبو الياس.
1: الله يعطيكم العافية يا رب.
4: الله يعافيك.
1: الله رزقني طفلين، أول طفلين عندهم إعاقة عقلية، والطفل الثالث الحمد لله أموره سليمة ما عنده أي إعاقة، فإحنا سوينا تحاليل وراثية عشان نعرف إيش السبب، ما طلع سبب معين، لكن قالوا لنا احتمالية إنه الطفل الرابع إنه يكون في عنده إعاقة عقلية فوق 75%، ف يعني كنا نفكرنا أنا وأم الأولاد إنه نجيب طفل الرابع مثلا، إيش الحكم إيش الترتيبات، أبى أعرف إيش الحكم يعني.
7: يعني تسقطونه؟
1: لا لا لا الحالي لا ما في حمل لسه.
7: إذا هو السؤال عن ماذا؟
1: السؤال انه نبغى نجيب طفل رابع، هل انه يجوز انه ما نجيب اطفال، نوقف الاطفال ولا نجيب طفل رابع؟ هل اذا كان عنده اعاقه عقليه كمان، هل نؤثم على الشيء هذا او شيء او لا؟
7: لكم الحق ان توقفوا الانجاب ما دام انه يغلب على الظن وجود الاعاقه، ولكن الاولى ان تستشيروا اطباء لعل يكون هناك معالجات معينه تكون باراده الله مانعه للاصابه بالتعويق او على الاقل مقلله لهذا الاحتمال.
1: الافضل نسال قبل ما نسوي شيء ثاني، صحيح؟
7: نعم.
4: حياك الله، شكرا لك يا أخي، الله يعطيك العافية أبا الياس. من الأسئلة كذلك، هذا أحد الإخوة يسأل يقول: أرى بعض الناس يضع الحذاء أجلكم الله سترة له في الصلاة، فما حكم ذلك؟
7: لا مانع من ذلك، وإذا كان هذا ربما ضايق من بجانبه أو ما أشبه ذلك فعليه أن يأتي بغير الحذاء مما لا يكون سببا لمضايقة الآخرين ويجعله سترة.
4: طيب أحسن الله عليكم شيخنا. عبد الله السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: تفضل.
2: مساء الخير يا شيخنا.
7: أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير.
2: الله يكتب أجرك. شيخنا الله يحفظك، عندنا في نصلي بعض أحيان على الجنائز نتبعها المقبرة. أيوة، ثم يعني بعدين يجي ناس ما صلوا على جنائز مثلا الفجر، ويجون الظهر يصلون على جنائز الفجر، وإذا جو العصر صلوا على جنائز العصر، وقد دفنت الجنائز.
7: أرجو أن لا يكون عليهم في ذلك بأس، يعني لا أعلم شيئا يمنع من هذا، صلاة على المدفون في القبر لمن لم يتمكن أن يصلي عليه. لأن هذا ليس من باب الصلاة على الغائب. نعم.
4: جميل. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. أحسن الله عليكم شيخنا. من الأسئلة، هذا أحد الإخوة يقول: هل يجوز دفع الزكاة للأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة؟
7: لا مانع، لأن هؤلاء ما تجب نفقتهم على الإنسان، وليسوا من الأصول ولا من الفروع. الزكاة لا تدفع للأصول ولا للفروع، سواء وجبت عليك نفقتهم أم لا، لكن المرضعة ليست لا من الأصول ولا من الفروع، ولذلك تدفع الزكاة إليها.
4: بارك الله فيك.
7: ولو تسمى أم.
4: جميل. جزاكم الله خير شيخنا. هذا يقول: ما حكم العربون وهو أن يدفع جزءا من المبلغ، فإذا تم العقد احتسب من قيمة السلعة، إذا لم يتم يكون مبلغ للبائع؟
7: لا من ذلك، وقع خلاف بين العلماء في العربون، لكن الصحيح هو المفتى به والمأخوذ به في مذهب الحنابلة صحة ذلك.
4: بارك الله فيكم شيخنا. معنا محمد من مكة.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: الله يمسيكم بالخير جميعا، كتب الله أجرك
7: وإياك.
4: اللهم آمين.
9: يعلم الله محبك في الله.
7: حبك الله الذي أحببتنا فيه.
9: بخصوص يا شيخ اللي هو فضل التذكير، من أتى في الساعة الأولى فكأنما صلى بدنا إلى آخر الحديث، أنا أتيت لصلاة الجمعة اللهم لك الحمد والشكر قبل الساعة السابعة صباحا، ومكثت في الجامعة أقرأ قرآن، ولكني أعزكم الله اضطريت أن أطلع لدورة المياه السابعة أنعس، فما أدري خروجي هذا من الجامعة لا سمح الله.
7: لا يؤثر ولا ينقص أجرك، لأنك أنت قد احتجت إلى الخروج ورجعت، فلا يؤثر ذلك، وأسأل الله لنا ولك القبول.
9: الحمد لله، جزاكم الله خير، شكرا.
4: وإياك، شكرا لك أخوي، الله يعطيك العافية. من الأسئلة، هذا أحد الأخوة يقول: عند الرفع من الركوع نطقت سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد غلط، فعدت قولها بعد الاعتدال من الركوع قائما، فهل صلاتي صحيحة وهل يجب علي سجود السهو؟
7: الصلاة صحيحة. نعم، هو منفرد ولا مأموم أو إمام؟
4: ولم يذكر شيخه.
7: إن كان إماما أو منفردا ففرضه أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإن كان مأموما ففرضه أن يقول ربنا لك الحمد، ولكن هل يسوغ له أن يقول سمع الله لمن حمده؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك، فأنه يجمع بينهما، وإن كان المرجوح أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن كما جاء في الحديث فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول أنا أعمل في مزرعة وليس حولي مساجد أصلي وأصلي لوحدي، فهل أفضل أن أصلي الصلاة من حين دخول وقت أو أتأخر قليلا؟
7: الأمر فيه ساعة، لكن التقديم أولى.
4: أحسن الله إليكم.
7: إلا إذا كان يرجو أن يأتي أحد ليصلي هو وإياه فتكون صلاته جماعة، فإن التأخير أولى.
4: جميل، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أحد الأخوة أيضا يقول ما حكم وصية الإنسان أن يدفن في مكان معين، وهل يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية؟
7: لا ينبغي للإنسان أن يشق بورثته ليذهبوا به إلى مكان معين، لكن لو أوصى بذلك وتيسر لهم أن يذهبوا به فهذا خير على خير، لكن لا يجب عليهم.
4: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا يقول إذا نسيت أنا أغسل بعض أعضاء الوضوء ولم أذكر إلا بعد انتهاء الوضوء، فماذا أصنع؟
7: يعيد ويغسل ما العضو الذي لم يغسله ويغسل ما بعده مراعاة للترتيب.
4: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أيضا أحد الأخوة يقول أنا شاب والله الحمد، من الله علي بحفظ القرآن وشرعت في طلب العلم، لكني كثير النسيان، فما نصيحتكم؟
7: النسيان من طبيعة البشر، وعلى الإنسان أن يكرر ما حفظه يتعهده. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعهدوا هذا القرآن، هو الذي نفسي بيده لهو أكثر تفصيا، وقال تفلتا على اختلاف الروايات، من الإبل في عقولها. فالإنسان معرض للنسيان، وهذا هو طبعه، لكن بالتكرار والمتابعة من حين لآخر يثبت بإذن الله ذلك الحفظ
4: إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله شيخ، هذا يقول ما حكم سؤال إنسان أن يسأل الزكاة إذا كان محتاجا؟
7: إذا كان محتاجا فإن تعفف فذلك خير له، وإن ألجأ إلى ذلك وشرح أمره لشخص يظن أنه سيستجيب له فليس في ذلك بأس.
4: الحمد لله. من الأسئلة،
7: وإلا الكمال عدم السؤال، لا يسألون الناس إلحافا.
4: الله بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أحد الأخوة يقول حكم مد الأرجل إلى القبلة حال الجلوس؟
7: لا بأس بذلك، والأولى عدم المد، لكن لو مدها احتاج إلى ذلك فليس عليه شيء.
4: نعم. سائل أيضا يقول شيخنا حفظكم الله، إذا صلى الإنسان معه شخص واحد فهل الأفضل أن يتقدم الإمام قليلا عن المأموم؟
7: أنا لا أعرف أصلا في هذا، وإن كان بعض طلبة العلم ولا سيما في خارج هذه البلاد يتقدم يسيرا يعني بنصف القدم، لكني أنا لا أعرف له أصل.
4: جزاكم الله خير شيخنا. نختم بهذا السؤال، امرأة طهرت من النفاس واغتسلت ثم رأت بعد ذلك قطرات من الدم، فما حكم صلاتها وصيامها؟
7: إذا كانت قد رأت الطهر كاملا فغسلها صحيح. وأم عطية تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا.
4: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، إن كنت مجيبا عن أسئلة المستمعين في هذه الحلقة فشكر الله لكم.
7: بارك الله فيك وفي الفريق الذي معك وفي الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
4: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
10: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
10: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
10: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد المجد يأتيكم الأربعاء عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي الشعراء والنمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي الشعراء والنمل.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الرعد.

يقرر الله عز وجل أنه لا إله إلا هو، وأن هؤلاء المشركين يعترفون بأن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه ربها ومدبرها، وهم مع هذا قد اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم، وتلك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها منفعة ولا تدفع عنهم مضرة. ولذلك قال الله تعالى: هل يستوي من عبد هذه الآلهة ومن عبد الله وحده لا شريك له وهو على نور من ربه؟ وهل جعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تماثله في الخلق، فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ إن الأمر ليس كذلك، فإن الله عز وجل لا يشابهه شيء ولا يماثله ولا ند له ولا ولد ولا صاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.

0: الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: أخبر الله تعالى أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار، وقد ضرب الله عز وجل في هذه الآية مثلين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه. المثل الأول أنه أنزل من السماء مطرًا فسالت أودية بقدرها، كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرًا من الماء، وهذا صغير فوسع بقدره، ثم جاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عالٍ عليه، فالزبد يتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. والمثل الثاني هو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك الماء زبد منه، فخبث الذهب لا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فإذا اجتمعا فإنه لا ثبات للباطل ولا دوام له.
0: للذين استجابوا لربهم الحسنى

يخبر الله تعالى عن مآل السعداء والأشقياء، فالذين أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الجزاء الحسن، والذين لم يطيعوا الله لو أن لهم في الدار الآخرة ملء الأرض ذهبا ومثله معه فأمكنهم أن يفتدوا به من عذاب الله لافتدوا به، ولكن لا يتقبل منهم، لأنه تعالى لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، ولهم سوء الحساب في الآخرة، ويناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير، ومأواهم جهنم وبئس المهاد.

0: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد مع من هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه، ولو فهمه من قاد له ولا صدقه ولا اتبعه، وأخباره كلها حق، وأوامره ونواهيه عدل، كما قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة. جعلنا الله منهم بفضله وكرمه.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وأدخلنا في رحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم لنا بخير الأعمال واجعل ثوابنا إلى الجنة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير.
4: الحمد لله الغفور الودود، ذي الفضل والكرم والإحسان والجود، أحمده على نعمه الضافية البرود ومننه الصافية الورود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترغم أنف الجحود، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، أشرق نور رسالته في التهائم والنجود، وبدد ظلام الجهل ولياليه السود، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما ناح قمري وأورق عود. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تقوى من تداوى بالطاعات واحتمى عن المحرمات، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المسلمون، خلق الله الجنة وجعلها داراً لأوليائه ومقراً لأصفيائه، وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ورغب فيها ودعا إليها وسماها دار السلام، دار لا ينفد نعيمها ولا يبيد، دار فيها من كل خير مزيد، قد تشوقت لطالبيها وتزينت لمريديها، ونطقت أدلة الكتاب والسنة بوصف ما فيها، فيا سعادة ساكنيها ويا فوز وارثيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددتني عبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. دار أشرق بهاؤها وطاب فناؤها وعظم بناؤها، بناؤها لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وأول من يقرع باب الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له الخازن من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وللجنة ثمانية أبواب، وإنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، لكما بين مكة وهجر أو مكة وبصرى. وأول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، على قلب رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع، يسبحون الله بكرة وعشيا. يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 قد أشرق على وجوههم السناء والضياء والجمال والبهاء تعرف في وجوههم نظرة النعيم ينادون إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ولهم فيها من كل الثمرات ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وأعظم الأنهار وأحلاها وأحسنها نهر الكوثر جعله الله مكرمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وتربته مسكة ذفرة وحصباؤه اللؤلؤ ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل آنيته كعدد النجوم ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الموقف عرضه مثل طوله ما بين ناحيتيه مسيرة شهر أو كما بين صنعاء والمدينة يشخب فيه ميزابان من الجنة يرده أهل الإيمان من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا وليذادن عنه ناس غيروا وبدلوا وأحدثوا وأدنى أهل الجنة منزلة رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب وأما أعلاهم منزلة فيقول الله فيهم أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر وإن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها وإن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها وما في الجنة أعزب وإن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعد فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فما أعظم هذا النعيم وما أجل هذا التكريم وإن العطاء الأعظم والنعيم الأكبر الذي يتضاءل أمامه كل نعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. الله أكبر. أنعم عليهم وأفاد وأعطاهم مناهم وزاد، جعلني الله وإياكم من أهل السعادة ورزقنا الحسنى وزيادة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمدا يوافي نعماءه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين ممتدين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، تلك بعض أوصاف الجنة ونعيمها، فكيف يفرط في هذا النعيم المفرط لأجل دنيا دنية قد أذن منها الترحل وأزف عنها التزيل؟ فالحذر الحذر يا عباد الله، فالموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى من ورائكم، ورب جراحة قتلت، ورب عثرة أهلكت. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أيها المسلمون، ونستذكر شاكرين فضل الله وجزيل عطائه وإحسانه ما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والإيمان ووحدة الصف واجتماع الكلمة، بلاد شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، وخصها بمكانة عظيمة في قلوب المسلمين، فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمشاعر المقدسة، وفيها مهبط الوحي ومهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام. فكانت هذه البلاد وما زالت موطنا للعقيدة، ومنارة للعلم، وميدانا لخدمة المسلمين وقاصد الحرمين الشريفين. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، بشير الرحمة والثواب، ونذير السطوة والعقاب، الشافع المشفع يوم الحساب. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ذوي الشرف الجلي والقدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والأصحاب، وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحفظ بلادنا، واحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، واحمي حدودنا، واجمع شملنا، واخزي عدونا، واهدي أبناءنا وبناتنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم اشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وتقبل موتاهم في الشهداء، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا سميع الدعاء، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا سميع الدعاء. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس المعتدين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا، يا كريم يا عظيم يا رحيم.
3: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير.
5: ربي أرني أنظر إليك.
6: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الوارث، الوارث الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم، يسترد أملاكهم وموارثهم بعد موتهم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فقه ذلك الاسم زكريا عليه السلام، فسأل ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فأورثه الله كل خير، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. يخبرنا اسم الوارث أن كل شيء من ملك أو مال أو منصب فهو ماض وفان، ويخبرنا أن نثبت على الحق ولا نيأس حينما نرى انتفاش الباطل وسطوته. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. اسم الله الوارث يستنهض هممنا في أبواب الخير في الإنفاق في سبيل الله، إدراكا بأن ما بين أيدينا من أموال إنما هي ودائع وأمانات يستخلفنا الله تعالى عليها لينظر كيف نفعل بها. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. اسم الله الوارث يربط قلوبنا عند فقد الأموال بل والأولاد. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. اللهم يا وارث اجعلنا ممن شملهم ذلك النداء، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
2: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. ثواب الأذكار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه.
5: ثواب الأذكار.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.
1: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء، والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا، ومن شر أبصارنا، ومن شر ألسننا، ومن شر قلوبنا، ومن شر فروجنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الزخرف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الزخرف.
1: من وحي النبوة.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلقت النفس قال ملك الأرحام: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه أمره ثم يقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله تعالى إليه أمره فيكتب ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. كل شيء خلقه الله سبحانه مقدر وكائن كما أراد، فما من شيء يجري في ملكوته إلا بقدره وعلمه سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الحديث أنه إذا قدر الله تعالى إتمام خلق الإنسان في بطن أمه، سأل الملك الموكل برحم الأم الذي يتكون فيه الجنين قائلا: أي رب، هل تخلقه ذكرا أم أنثى؟ فيخبره الحق سبحانه بما قدر له أن يكون، ثم يسأل الملك ربه مرة أخرى: هل يكون الجنين من أهل الشقاء بدخول النار أم من أهل السعادة بدخول الجنة؟ فيقضي الله تعالى إليه أمره في ذلك، فيكتب الملك ما هو مقدر على الإنسان من رزقه وأجله وعمله وكل ما يخصه وهو ما زال في بطن أمه، حتى ما يصيبه من الحوادث اليسيرة مثل العثرة بالرجل ونحوها، فكل هذا مقدر ومكتوب عند الله تعالى.
1: من وحي النبوة.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن
2: الله أكبر الله أكبر.

0: واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الحج.
1: إن الالتزام بالأعمال الصالحة والاستمرار عليها يجعلها جزءا من حياة المسلم، فيصبح أداء العبادات سهلا ميسورا. فبعض الطاعات تكون ثقيلة على النفس في البداية، لكنها مع التكرار تصبح جزءا من العادات اليومية التي لا يشعر المرء بمشقة في أدائها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالاستمرار في العمل الصالح يفتح للعبد أبواب التوفيق والتيسير، فيجد نفسه متدرجا في طاعة إلى أخرى ومن خير إلى خير. وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وهذا يدل على أن المجاهدة والصبر على العبادة يقودان في النهاية إلى الاعتياد عليها بسهولة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخير عادة. رواه ابن ماجه. مما يعني أن الإنسان إذا ألزم نفسه بالخير وتابع عليه صار جزءا من حياته. كما أن من أعظم ثمار المداومة أنها تجبر النقص في الفرائض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. رواه الترمذي. وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصيام وزكاة، فالمداومة على النوافل تجعل العمل الصالح أكثر كمالا وأقرب للقبول.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.

وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر
2: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم الخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسلسل هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم الإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، وهذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يتلبس بنسك العمرة والحج، وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت من غير أن يكون محرما بحج ولا عمرة، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة فتح مكة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، وكان دخوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بغير إحرام، فلم يكن حاجا ولا معتمرا. وقد نص أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح غير محرم، ومع ذلك طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الطواف عبادة مستقلة وليس مقصورا على الحج والعمرة، فمن ذلك نجد أن الطواف يكون طواف العمرة وطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف النذر وطواف التطوع، فيجوز لمن كان في مكة أن يتطوع بالطواف 7 أشواط من غير أن يكون محرما بحج أو عمرة. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وقال: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. وهذا حديث عظيم يدل على الأجر العظيم الذي يتحصل عليه المسلم في طوافه، فهو عبادة في أصله، يتقرب بهذا الطواف إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أيضا ما جاء في الحديث: من طاف أسبوعا أي 7 أشواط كان كعتق رقبة، هذا أجر. ثم الأجر الثاني وهو أنه لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة، فهذا فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا طاف بالبيت من غير حج ولا عمرة يوم فتح مكة، وكان غير محرم عليه الصلاة والسلام. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول في سؤاله: عملي يبدأ من 7 صباحا والعودة إلى المنزل 2 ظهرا، ثم أنام وتفوتني صلاة العصر، فهل يجوز لي جمع الظهر والعصر قبل أن أنام، وجزاكم الله خيرا؟
2: لا يجوز لك أن تجمع صلاة الظهر والعصر مجرد خشية أن تنام بعد رجوعك من العمل فتفوتك صلاة العصر، لأن الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها. فنقول لأهل الأعمال وللموظفين وغيرهم أن يؤدوا الصلوات في أوقاتها. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين في قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالواجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها، ثم إذا رجعت إلى بيتك وأردت النوم فعليك أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على الاستيقاظ لصلاة العصر، كوضع المنبه أو طلب من يوقظك أو غير ذلك من الأسباب الممكنة التي تعينك على الاستيقاظ وأداء الصلاة في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. فإذا أخذت بالأسباب وغلبك النوم فلم تستيقظ إلا بعد خروج وقت العصر فلا إثم عليك إن شاء الله، وتصلي العصر ما استيقظت. لكن لا يكون هذا ديدانك، خاصة أنك تخرج يعني في وقت ويبدو أن السائر ربما ممن يسهر الليل فيحتاج إلى نوم طويل في النهار، فهو يجب عليه أولا أن يكون عنده عناية خاصة بالصلوات الخمس. وإذا كان السهر بالليل يمنعه من أداء الصلوات في وقتها فعليه أن يتقي الله وأن لا يسهر خشية أن يفوته شيء من أداء الصلوات في وقتها. ولذلك نقول يعرف على الإنسان هذا الأمر ويكون هذا عادة وديدا لا يجوز. أما أن يعرف الإنسان من نفسه أنه إذا نام فسيفوته وقت العصر ثم ينام من غير أخذ بأسباب الاستيقاظ فهذا لا شك أنه تفريط، وهذا قد فرط. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بالجمع، فالجمع لا يكون إلا إذا كان هناك حاجة، أما ما ذكر السائل فإنه لا يدخل في المعنى، كما في حديث ابن عباس عندما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. هذا يكون في حالات خاصة ولا يكون كل يوم، ربما يكون عنده مثلا تعب شديد أو أنه مرهق إرهاق شديد ويخشى أن لا يقوم، ويكون يعني مرة في السنة أو في الشهر يعني لا يتكرر كثيرا، ولكن ربما يحصل له شيء من التعب، فهذا لا شك أنه يدخل في هذا الحديث. لأنه لما سئل ابن عباس لما فعل ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. ولذلك أخذ بهذا الحديث جماعة من أهل العلم فأجازوا الجمع للحاجة والمشقة العارضة بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة. ونقول: أما مجرد التعب من العمل والرغبة في النوم بعد الظهر فلا يظهر أن هذا أو أنه عذر يبيح له أن يجمع الظهر والعصر كل يوم، لأنه يستطيع أن يرتب نومه ويأخذ بأسباب الاستيقاظ. نعم
1: شيخنا الكريم، من علق في الزحام وخشي أن يفوته الوقت، فهل يجوز له أن يجمع هذه الصلاة مع ما بعدها من صلاة، خصوصا إذا كانت من الصلوات التي تجمع؟
2: نعم، في هذا الوقت ومع الزحام، وهذا مشاهد في المدن الكبيرة

0: يفوته وقت هذه الصلاة، يعني خاصة وقت الشتاء وما بين المغرب والعشاء وقت قصير، فيخرج وقت المغرب بسرعة، فإذا كان قد علق بالزحام ويعلم أنه لن يصل إلا وقت العشاء فإنه ينوي أن يجمع ما بين المغرب والعشاء حتى يصل إلى بيته. ولذلك هو الأولى في حالة الصلوات التي تجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فإنها في الغالب أنه لا يكون في المدن، لا يكون هناك زحام، فالواجب أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. لكن نقول ما يتعلق بالزحام وما يحصل للناس أحيانا من أنهم يتأخروا ويخشوا، لكن لو أن شخصا، وهذا مثال، قد صلى الظهر وخرج قبيل صلاة العصر، يعني بقي عليه صلاة العصر، فعلق في الزحام، ونقول هذا يحصل أحيانا في الشتاء، وخشي أن يخرج وقت الصلاة ولم يجمعها هو، خشي أن يخرج وقت صلاة العصر ويدخل وقت صلاة المغرب، فماذا يفعل؟ نقول في هذه الحالة له أن يصلي ولو في سيارته، أن يصلي ويومئ إيماء، ففي هذه الحالة لا حرج لو أنه صلى واستقبل القبلة وصلى إذا كان يستطيع أن يستقبل القبلة. لكن لو أنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة أو أنه لم يكن على وضوء، فإنها في هذه الحالة يكون قد حصل له العذر في هذه المسألة، فينتظر حتى يصل ثم يصلي هذه الصلاة. لكن إذا استطاع أن يصليها في سيارته ويستطيع أن يتوضأ ويصلي، فنقول في هذه الحالة فإنه إذا خشي أن يخرج الوقت فإنه يصليها على حاله وهو في سيارة إذا استطاع أن يستقبل القبلة. أما إذا لم يستطع فإنه عليه أن ينتظر حتى يصل إلى البيت ثم يصلي، لأنه قد حبس عن الصلاة وهو معذور في هذه الحالة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: ما حكم من يأتي للمسجد مبكرا ويجلس في أي مكان داخل المسجد وليس شرطا أن يجلس في الصف الأول وجزاكم الله خيرا؟
0: نقول هذا محروم، لأنه جاء في فضل الصف الأول أحاديث كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ما نستهموا أي اقترعوا. وأيضا جاء في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وجاء أيضا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكب الصحابة وصدور الصحابة رضي الله عنهم، ويقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ويقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. وجاء في رواية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، والصف الأول المراد به ما يلي الإمام، فكيف يفرط هذا الشخص بهذه الأجور العظيمة وهي صلاة الملائكة ودعاء الملائكة لمن كان في الصف الأول؟ وأيضا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال أيضا: لو يعلمون أيضا ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لما فيه من الأجور العظيمة. فهذا الشخص الذي فرط بهذه الأجور وجلس في ناحية من المسجد ولم يحرص على أن يصلي في الصف الأول فقد حرم نفسه هذا الأجر العظيم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، هذه مستمعة حلفت بألا تسامح أخاها ثم عفت بعد ذلك.

0: أخيها فماذا يلزمها وجزاكم الله خيرا؟
1: إذا كانت حلفت بالله ألا تسامح أخاها ثم عفت عنه وسامحته فقد حنثت في يمينها ويلزمها كفارة يمين، ولا شك أن هذه السائلة قد أحسنت في عفوها عن أخيها، لأن العفو والصلح وصلة الرحم خير من الإصرار على الهجران وعدم المسامحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا الحديث في الصحيحين، وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فهي لا شك أنها ذهبت إلى ما هو الخير لها ولأخيها في أن عفت وتسامحت. وأما كفارة اليمين فكما جاء في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فتخير بين الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تستطع فإنها تصوم 3 أيام. فلا شك أنها أي السائلة قد أحسنت بعفوها وتسامحها عن أخيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب. نعم،
0: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة ياسين.
1: تلكم الجنة أول الأمم دخولا الجنة. قال ابن القيم: أما أول الأمم دخولا الجنة فهم أمته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن القيم: هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: تلكم الجنة. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام: بريدة 93.2، 93.2، ضرية مسكة 90، قبه 90.5، 90.5، الرس 99.4، 99.4، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي العنكبوت والروم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي العنكبوت والروم.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: التفاؤل. التفاؤل هو إحسان الظن الدائم بالله مع انشراح القلب، وتوقع الخير بما يسمعه من كلام طيب وعبارات حسنة، وهو من سيما النبلاء من أهل الإيمان الذين يحبون الفأل ويبشرون به ويكرهون الشؤم والتشاؤم، وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقوله سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقوله جل شأنه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وعن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. متفق عليه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن:
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
8: اقرأوا القرآن،
9: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن: حلقة النور،
10: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00
11: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: مجالس الفقه.
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
13: إخراج راشد بن فهد الهويشل.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أحبتنا المستمعين الكرام، نرحب بكم في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
15: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
14: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس الفقهية الطيبة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب فيها النفع والفائدة للجميع. شيخنا حفظكم الله، ابتدأنا الحديث في اللقاء الماضي عن زكاة الخارج من الأرض. في هذه الحلقة نبدأ حفظكم الله هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال: ما مقدار الزكاة الواجب في الحبوب والثمار؟
15: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق في الحلقة السابقة الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بزكاة الخارج من الأرض، وذكرنا أن الضابط فيما تجب فيه الزكاة عند جماهير الفقهاء أنها تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار، وذكرنا شروط وجوبها ومتى يستقر وجوب الزكاة فيها. أما مقدار الزكاة الواجب في الحبوب والثمار، فيجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. أما ما يسقى بلا كلفة يعني بلا مؤونة، كالذي يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون، وكذلك إذا كان يشرب بعروقه، وهو ما جاءت تسميته في بعض الأحاديث عثريا، فالعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، فهذه تجب فيها العشر، يعني 10%، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري في صحيحه. أما ما يسقى بكلفة فيجب فيه نصف العشر، يعني 5%، كالذي يسقى في الزمن السابق بالنواضح والسواني ونحوها، ويسقى في وقتنا الحاضر بالمكائن الرافعة للماء بأنواعها، يعني سواء كانت بالدينمو مثلا أو بالغطاس أو بأية آلة يستخرج بها الماء، فهذه تعتبر مما يسقى بمؤونة وكلفة، والواجب فيها نصف العشر، يعني 5%، وهذا قد وردت به السنة. والحكمة في التفريق بين ما يسقى بمؤونة وما يسقى بغير مؤونة ظاهرة، وهي أن ما يسقى بلا مؤونة لم يتعب فيه الإنسان، فكان الواجب فيه أكثر، بينما سقي بمؤونة وبكلفة وتعب ففيه نصف العشر، فراعى الشارع التخفيف على المكلف في هذا. ونظير ذلك أن الشارع أوجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام، ولم يوجبها في المعلوفة غير السائمة، وهذا من حكمة الشارع. وأما ما يكون مناصفة بحيث يسقى نصف العام بمؤونة ونصفه بغير مؤونة، فيقول الفقهاء فيه 3/4 العشر، لأن الواجب في النصف الأول نصف العشر، يعني ربع العشر، وفي النصف الثاني نصف العشر، فإذا أضفت ربع العشر إلى نصف العشر أصبح المجموع 3/4 العشر. فإن تفاوتت المدة ولم يمكن ضبطها بحيث تسقى تارة بمياه الأمطار وتارة بمؤونة وكلفة، فالعبرة بأكثرها نفعا للزرع والشجر إن أمكن تحديده. فإن جهل أيهما أكثر نفعا، فيقول الموفق بن قدامة رحمه الله يقول في كتابه المغني: وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطا، نص عليه أحمد في رواية عبد الله، لأن الأصل وجوب العشر وإنما يسقط بوجود الكلفة، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل. قال الموفق بن قدامة: ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. يعني ولنا وقفة مع هذا الكلام، ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. هذا كلام الموفق بن قدامة في المغني. فقوله إن الأصل في الزروع والثمار عدم الكلفة حيث يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون، هذا في الحقيقة في زمن الموفق بن قدامة، وقد توفي سنة 620 للهجرة، وموطنه الشام. ويظهر والله أعلم أن مياه الأمطار في ذلك الزمن كانت كثيرة وغزيرة، وكذلك الأنهار والعيون في بلاد الشام كانت كثيرة، فهو يتكلم عن بيئته وزمنه. ولذلك قال: الأصل عدم الكلفة في الأكثر. قال: الأصل عدم الكلفة في الأكثر. لكن في وقتنا الحاضر تغيرت الأمور، وأصبح الغالب في الحبوب والثمار أنها تسقى بمؤونة وكلفة، فالأصل فيها أنها تسقى بمؤونة وكلفة، فيتجه القول بوجوب نصف العشر والاحتياط العشر.
16: حفظكم الله شيخنا، ما صفة الحب والثمر الواجب إخراجه في الزكاة؟
15: يجب إخراج الزكاة في الحب مصفى وفي الثمر يابسة، فلا بد من هذا الشرط. إخراج الحب مصفى أي منقا من التبن والقشر ونحو ذلك. وقد جاء عن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي سنده مقال، ولكن العمل عليه عند أهل العلم، فيخرج الحب مصفا والثمر يابسا. فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه عند كثير من الفقهاء، بل لا بد من إخراج الحب مصفا وإخراج الثمر يابسا.
16: أيضا شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في إخراج زكاة الحبوب نقدا؟
15: إخراج زكاة الحبوب نقدا، هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الأصل إخراج الزكاة من الحبوب أو الثمار نفسها لا من قيمتها، وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة. وهناك قول ثالث وهو وسط بين القولين، أنه يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة، خصوصا إذا بيع المحصول بالنقود. فالأقوال إذن في هذه المسألة ثلاثة، فالجمهور يرون أنه لا بد من إخراج زكاة الحبوب والثمار من الحبوب نفسها ومن الثمار نفسها، خالف في ذلك الحنفية فأجازوا إخراج القيمة. القول الثالث قول عند الحنابلة، اختاره أبو العباس بن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، قالوا إنه إذا كان هناك مصلحة راجحة في إخراج الزكاة نقدا فلا بأس، أو كان هناك حاجة فلا بأس. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به. فلو باع المزارع ثمر بستانه أو باع زرعه بنقد، جاز له أن يخرج الزكاة نقدا، ولا يلزم بشراء تمر أو قمح ليخرجه، لأنه قد ساوى الفقراء بنفسه. وأيضا لو أن القيمة طلبها الفقراء لكونها أنفع لهم، أو رأى الساعي أن أخذها أصلح، فلا بأس بذلك. ف فعلى هذا إذا كان في إخراج الزكاة نقدا مصلحة

من المحصول قبل حساب الزكاة أو لا تخصم. جماهير الفقهاء وهو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هو المعتمد عند المذاهب الأربعة أن تكاليف الزراعة المعتادة لا تخصم من المحصول قبل حساب الزكاة، مثل تكاليف الحرث والبذور والسماد والمبيدات وأجور العمال والحراسة والحصاد ونحو ذلك. فإذا بلغ المحصول النصاب وجبت الزكاة في كامل الخارج، العشر فيما سقي بلا كلفة ونصف العشر فيما سقي بكلفة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فوجه الاستدلال أن الشريعة راعت كلفة الزراعة وبخاصة كلفة السقي، فخفضت الزكاة من العشر إلى نصف العشر، يعني من 10% إلى 5% عند السقي بالآلات. فلو خصمت المصروفات أيضا لاجتمع للمزارع تخفيفان: تخفيض النسبة وخصم النفقات. كما أن الحديث أوجب العشر أو نصفه في الخارج من الأرض من غير أن يأمر بخصم تكاليف الإنتاج منه. فعلى ذلك نقول إن النفقات التي يتكلفها المزارع أنها لا تخصم من حساب الزكاة. وصدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي، وجاء في القرار: لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع، لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب، ولا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة. وجاء فيه أيضا: النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع، إذا أنفقها المزارع من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، لا تحسم من وعاء الزكاة. أما لو اضطر الاستدانة لها لعدم توفر مال عنده فإنها تحسم من وعاء الزكاة. ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي. ويحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصالها لمستحقها. على هذا نقول إن التكاليف، تكاليف النفقات، تكاليف الزراعية لا تحسم من حساب الزكاة، جميع التكاليف لا تحسم، إلا لو استدان المزارع، استدان لأجل الزراعة، لأجل مزرعته، فيمكن أن تخصم هذه الديون من وعاء الزكاة لهذه الزروع والثمار، باعتبار أن الديون لها أثر على حساب الزكاة. وإن كانت المسألة هذه محل خلاف، تكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة سابقة، لكن الديون التي استدانها الإنسان ولأجل أصول زكوية، هذه الديون تخصم من الزكاة. أما إذا كانت الأصول غير زكوية فلا تخصم. فعلى ذلك نقول هذا المزارع إذا استدان لأجل تكاليف هذه المزرعة فيمكن أن يخصم هذه الديون من الوعاء الزكوي للحبوب والثمار، فيكون الخصم إذن في حالة واحدة فقط، في حالة الدين، وليس أي دين، وإنما الدين لأجل هذه الزراعة، فيمكن أن يخصم هذا الدين. أما التكاليف الأخرى المتعلقة بالسقي والمتعلقة بالحصاد و هذه كلها لا تخصم. والشارع قد راعى ذلك، الشارع قد راعى ذلك، فأوجب فيما سقي بمؤونة وكلفة نصف العشر، بينما ما سقي بلا كلفة ولا مؤونة العشر، فخفف الشارع لأجل هذه التكاليف. فكيف تخصم مرة أخرى؟ لو خصمت المصروفات لا اجتمع للمزارع خصمان أو تخفيفان: تخفيض النسبة من 10% إلى 5% وخصم النفقات.

0: فعلى هذا نقول إن تكاليف الزراعة المعتادة لا تخصم من المحصول قبل حساب الزكاة. يستثنى من ذلك الدين الذي استدانه المزارع لأجل الزراعة، فهذا يمكن أن يخصم من الوعاء الزكوي لزكاة الحبوب والثمار.
1: بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم شيخ حفظك الله. هناك مصطلح خرص الحبوب والثمار موجود في كتب الفقه، ما المراد به وما حكمه، وهل هو خاص بزكاة الثمار أو يكون لكل أنواع الزكاة عروض التجارة؟
0: الخرص معناه التقدير وحزر ما على النخل من الرطب تمرا، هذا مقصود بالخرص. والسنة للإمام أن يبعث من يخرص الثمرة إذا بدا صلاحها. قال الترمذي: الخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خالصا يخرص عليهم. والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا ومن التمر كذا وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا. فإن أدركت الثمار أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم. هذا كلام الترمذي رحمه الله في جامعه. وقال البخاري في صحيحه: باب خرص التمر. ثم ساق بسنده عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيحين. يعني انظر إلى أيضا يعني فراسة النبي عليه الصلاة والسلام ودقته في التقدير، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعني مشغول بأمور أخرى غير الحرث والزرع، مشغول بمصالح الأمة، ومع ذلك قال الصحابة: أخرصه. وقال: أنا أخرص أنها تكون 10 أوسق. فوقع الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. فائدة الخرص التوسعة على أرباب الأموال في التناول والبيع منها، لأن في منعه من التصرف فيها حتى تخرج منها الزكاة فيه تضييق وحرج. والقول بالخرص قال به عمر بن الخطاب وسهل بن أبي حثمة وجماهير الفقهاء وأكثر أهل العلم، لأن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين من بعده. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: الخرص ظن وتخمين وليس بمعيار شرعي. والجواب عنه أن الخرص اجتهاد في معرفة قدر الثمر وإدراكها به، وهو نوع من المقادير والمعايير، فهو كتقويم المتلفات. وجاء في حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، وهو حديث صحيح. قال الترمذي: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص. لكن ما المقصود بهذا الحديث؟ ماذا يراد به؟ ماذا يراد بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع؟ اختلف العلماء في المقصود به على قولين. القول الأول أن المراد إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر، أي أنه يترك الثلث أو الربع قبل أن يعشر، فإذا خرص وقدر فيسقط الثلث أو الربع من هذا التقدير. فإذا قدره بـ1000 كيلو جرام مثلا فيسقط الربع فيكون 750. هذا هو القول الأول. القول الثاني في معنى الحديث أن المعنى أن يجعل الثلث أو الربع من الزكاة للمالك كي يتصرف فيه، فلا يأخذ الساعي الزكاة كلها، وإنما يترك للمالك الثلث أو الربع لكي يتصرف في توزيعه. وهذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث، أن المراد بالخرص ترك الثلث أو الربع للمالك، وليس المراد إسقاط جزء من الزكاة، لأن القول بإسقاط جزء من الزكاة لا يتفق مع النصوص، ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وإذا أسقطنا الثلث أو الربع من الزكاة لم يصبح لدينا عشر. فالمعنى الصحيح لهذا الحديث أن هذا الثلث أو الربع محسوب من عشر الزكاة، لكنه ترك للمالك من باب جعل التصرف فيه إليه، لأن المالك قد يكون له أقارب أو جيران أو أصحاب فيحب أن يعطيهم بنفسه من الزكاة. ولهذا قال الإمام الشافعي يترك لهم الثلث أو الربع من الزكاة ليتولوا إخراجه في فقراء جيرانهم. إذن هذا هو معنى الحديث، ليس المعنى إسقاط الزكاة في الثلث أو الربع، ليس هذا هو المقصود، هذا يخالف الأحاديث الأخرى. فإذا أسقطنا الثلث أو الربع من الزكاة لم يصبح لدينا عشر، لكن المقصود أن الساعي لا يستقصي، لا يأخذ جميع الزكاة، وإنما يترك للمالك ثلث الزكاة أو ربع الزكاة لكي يتصرف فيها المالك، فيعطي هذه الزكاة للفقراء من جيرانه، والفقراء من معارفه، والفقراء من أصحابه. فهذا هذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث. وأما الشق الآخر من السؤال، وهو هل الخرص خاص بزكاة الثمار أم أنه يكون لكل أنواع الزكاة كعروض التجارة؟ فالجواب أن الذي ورد به النص إنما هو في الثمار فقط، لكن يبقى النظر في غيرها هل تقاس عليها، هذا محتمل، والقول به متجه، خاصة وأن الإنسان الذي له أموال ظاهرة يكون محط أنظار وتطلع المحتاجين من أقاربه ومعارفه، فترك جزء من الزكاة له ليتولى توزيعها بنفسه يحقق المقاصد الشرعية، وفيه تطيب لنفوس المحتاجين من أقاربه وأصحابه. فلو أنه عندما يقال لهذا الإنسان عليك زكاة مقدارها كذا، يترك له ثلث الزكاة أو ربع الزكاة يوزعها بنفسه، هذا أحسن. وهذا وإن كان قد ورد في الثمار، إلا أن طردها أيضا في الأموال الأخرى متجه، لأن الإنسان له أقارب، له معارف، له أصحاب، ومن له أموال ظاهرة يكون محط الأنظار ويتطلع إليه الفقراء والمحتاجون، فكونه يترك جزء من الزكاة له يوزعها بنفسه كثلث الزكاة أو ربع الزكاة، هذا يعني يتفق مع المقاصد الشرعية، وفيه تطيب لنفوس هؤلاء الفقراء والمساكين.
1: نعم، أحسن الله لكم شيخنا. بالنسبة للخارص، هل ممكن أي شخص يكون خارص أم هناك شروط لمن يخرص؟
0: هناك شروط لمن يخرص. قبل ذلك، قبل أذكر الشروط، هل يكفي خارص واحد أو لا بد من أكثر من شخص؟ من أهل العلم من قال إنه لا بد من أكثر من شخص، وجمهور الفقهاء يقولون يكفي خارص واحد خبير ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة للخرص ولم يذكر معه غيره، ولأن الخارص يفعل ما يؤديه اجتهاده إليه، فهو كالحاكم والقائف. ويشترط في هذا الخارص أن يكون مسلما وأمينا وخبيرا، فليس أي إنسان مؤهل للخرص، وإنما لا بد أن يكون مسلما، فغير مسلم لا يصح أن يكون خارصا. ولا بد أيضا أن يكون عدلا أمينا، لأن غير الأمين لا يوثق في خبره. ولا بد أيضا أن يكون من أهل الخبرة، فلا يؤتى بأي شخص، بل يؤتى بإنسان معروف له خبرة في هذا المجال. وأجرة الخارص على رب الثمرة إلا إذا رأى الإمام أن يعطيه أجرته من عنده، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المملكة، أن الأجرة على الإمام وليس على رب الثمرة. لكن لو قدر يعني أنه في بعض البلدان مثلا حصل مشاحة، فعلى من تكون أجرة الخارص؟ فالفقهاء يقولون إن أجرة الخارص تكون على رب الثمرة.
1: بارك الله فيكم شيخ. نسألك حفظك الله عن حكم بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر.
0: هذه سنة، السنة أن الإمام يبعث السعاة لقبض الزكوات من أرباب الأموال الظاهرة، وقد كان على هذا العمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين من بعده. وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم. وهذا هو الذي عليه العمل عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، أن السعاة يبعثون لقبض زكوات الأموال الظاهرة كالسائمة من بهيمة الأنعام، وأيضا زكاة الحبوب والثمار. فيبعث من يقبض زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وهم الذين يصدق عليهم وصف العاملين عليها، يعني الذي يبعثهم ولي الأمر لقبض زكاة السائمة هؤلاء هم العاملون عليها. أما الذين في الجمعيات الخيرية هؤلاء وكلاء لا يعتبرون من العاملين عليها ولا يصدق عليهم وصف العاملين عليها، فلا بد العاملين عليها من ولاية من ولي الأمر، فهم الذي يبعثهم ولي الأمر لقبض السائمة من بهيمة الأنعام. وكذلك أيضا من يكلفه ولي الأمر بجباية زكاة الحبوب والثمار أيضا. فهذه سنة عليها العمل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا، أن الإمام يبعث السعاة لقبض زكوات الأموال الظاهرة.
1: شيخنا حفظك الله، ماذا عن الركاز؟ هل تجب الزكاة فيه؟
0: أولا، ما هو الركاز؟ الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، يعني قبل الإسلام، كان يجد رجل كنزا مدفونا وعليه علامات تدل على أنه قبل الإسلام. وفي وقتنا الحاضر يكاد يكون هذا معدوما أو نادرا جدا، والغالب أن ما يجده الإنسان من كنز توجد عليه علامات الإسلام أو لا توجد عليه علامات، لكن وجود علامات الجاهلية عليه هذا يكاد يكون معدوما أو من الأمور النادرة جدا. ولذلك نحن نذكر هذه المسألة في وقتنا الحاضر كمسألة نظرية أكثر من كونها عملية، ونحن الآن في القرن 15 الهجري، فأين هذا الكنز الذي عليه علامات الجاهلية نجده في الوقت الحاضر؟ هذا نادر جدا أو أندر من النادر. الركاز جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، حديث الصحيحين. فالواجب في الركاز الخمس، لكن الخمس الذي في الركاز هل هو على سبيل الزكاة أم على سبيل الفيء؟ القول بأنه على سبيل الزكاة ترد عليه إشكالات، لأنه لا يشترط له النصاب ولا يشترط له حولان الحول، ومن المعلوم أن الزكاة يشترط فيها النصاب وحولان الحول. ثم إن الخمس 20%، هذا قدر كبير لا نظير له في باب الزكاة، فإن أكثر ما ورد في القدر المخرج من أنصباء الزكاة هو العشر. ولهذا فالقول الراجح أن إخراج الخمس من الركاز إنما هو على سبيل الفيء وليس على سبيل الزكاة، وأن مصرفه مصرف خمس الغنيمة الذي يصرف في مصالح المسلمين العامة.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذا المجلس الفقهي المبارك مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
0: اللهم آمين، وإياكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أنتم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وشكر موصول كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون.

هاشيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره،

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة القصص.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
4: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في برنامج التفسير الفقهي لأبتدئ فيه بسورة الأحزاب، وهي سورة مدنية تبين أن الأمور بيد الله، وأن من توكل على الله كفاه مهما كانت الظروف، ومن ذلك عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم ونصره له على المشركين كما في غزوة الخندق، وحماية جنابه وأهل بيته من إيذاء المنافقين له في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الأصل أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يتجه لأمته، وفي الآيات الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، وفيها النهي عن طاعة الكفار والمنافقين، والأصل أن ذلك عام لعدم تقييده في الآية، وقيده جماعة بما فيه مخالفة للشرع، وقد ورد في ذلك أخبار لا يعرف إسنادها، ويشهد له قوله: واتبع ما يوحى إليك من ربك. وفي الآيات وجوب العمل بالوحي كتابا وسنة، وفي ذلك النهي عن اتباع مراسيم الجاهلية، وفي ذلك تحريم اتباع الآراء والأقوال المخالفة للنص، وفي الآيات الأمر بالتوكل على الله جل وعلا باعتماد القلب عليه سبحانه وتفويض الأمور إليه مع فعل الأسباب، وفي الآيات أن من توكل على الله وعمل بشرعه كفاه شر أعدائه مهما كانت قواهم وإمكاناتهم، وفي الآيات الاستمرار في دعوة الخلق إلى الله ولو مع معارضة الأعداء وشدة مقاومتهم، فهناك تتيسر الأمور وتتسهل الصعاب وتهون الخطوب وتزول الكروب وتقضى الحوائج وتنزل البركات وتدفع النقم وترفع الشرور، بل ترى العبد الضعيف الذي فوض أمره لربه قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس، وسهل الله عليه ما كان صعبا على فحول الرجال. قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. ففي الآيات النهي عن ادعاء الإنسان ما ليس بحقيقة، ومن ذلك دعوى أحدهم أن له قلبين، وكما لا يكون للرجل قلبان لا يكون ولد واحد لرجلين، ولا تكون زوجة المظاهر أما له مع كونها زوجة له، وفي ذلك نفي المعتقدات الباطلة. وفي الآيات مكان القلب وعظم خطره، فهو محل الحفظ والعلم ومحل الاعتقادات الصحيحة والفاسدة، ومورد الخطرات والوساوس، وموطن القلق والطمأنينة. وفي الآيات إبطال طريق المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن ذلك غير مقبول منهم، إذ ليس في الجوف إلا قلب واحد لا يتسع للمتضادات. وفي الآيات تحريم الظهار بتشبيه الزوجة بمن تحرم عليه على التأبيد كالأم، وفي الآية عظم حق الأم وعدم مماثلة أحد لها، وفي الآيات تفصيل الحقوق لأصحابها وعدم خلط بعضها مع بعض، وفي الآية النهي عن تبني غير الأبناء أو نسبتهم لغير آبائهم، وفي الآيات إبطال إثبات النسب بالتبني لأن ذلك من الكذب ومن مخالفة الحق والواقع مما يدل على تحريم الكذب وأنه من الباطل، وفي الآيات تحريم جحد شيء من الشرع، وفيها وجوب نسبة الأبناء إلى آبائهم وتحريم نسبتهم إلى غير آبائهم، وفيها أن التبني لا يكون سببا للميراث، وفيها الأمر بالعدل ومنه نسبة الأبناء لآبائهم، وفيها أن من نسب رجلا لغير أبيه جاهلا أو مخطئا فإنه لا إثم عليه، وفيه أن من حلف على شيء يعتقده على صفة فبان على غيرها لم يكن آثما، ومثله من حلف على فعل أو ترك فخالف غير متعمد لم تجب عليه الكفارة على الصحيح من قولي أهل العلم، وفي الآيات إثبات الأخوة الدينية التي لا تقتضي إثبات النسب، وفي الآيات أن مجهول النسب لا يجوز أن ينسب لغير آبائه، وفي الصحيح من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وفي الآيات تحريم الانتساب إلى غير الآباء من القبائل والجماعات، وفيها رفع الإثم والجناح عن الخطأ ولو كان في العقائد على الصحيح ما لم يقم الدليل عنده على بطلان ذلك. قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ففي هذه الآيات وجوب تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد حتى على النفس في المحبة والطاعة والاتباع والمنزلة والتصديق، فلا يعارض قوله وكذلك يفدى بالنفس والمال والقرابة. وفي الآيات فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن أمهات المؤمنين، وفيها وجوب تعظيمهن واحترامهن وإجلالهن وحفظ مكانتهن وتحريم القدح فيهن أو بغضهن، وهذه الأمومة لا تقتضي ميراثا ولا تحريم قرابتهن ولا ترك الحجاب لهن ولا الخلوة بهن. وعموم الآية يقتضي إثبات الأمومة منهن للرجال والنساء خلافا لبعضهم، وأولو الأرحام هم القرابة، ففي الآيات إثبات أن القرابة النسبية سبب للميراث والنصرة والمعونة والنفقة والصلة، وفيها تقديم القرابة في ولاية النكاح والمال والدم، وفي هذا نسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين التي كانت سابقا. وفي الآيات تقديم ما في القرآن على عوائد الناس، وفيها الترغيب في الإحسان إلى من تولاهم الإنسان، ومن ذلك الوصية لهم بعد نسخ الميراث عنهم. واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصيا، فجوز ذلك بعضهم ومنع آخرون، وقال مالك يرجع في ذلك للسلطان، وقد ورد أن الكافر لا يرث المسلم، ولو استمر الميراث مع ما سبق لحصل الفساد والشر والتحيل لحرمان القرابة من الميراث. وفي الآيات فضل أولي العزم من الرسل، وفيها وجوب التصديق بجميع الأنبياء عليهم السلام، وفيها وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وأسعدكم دنيا وآخرة وجعل العاقبة لكم في الدارين، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
1: وأن أقول بالحق وإن كان مرا، تدعو هذه الوصية النبوية إلى الشجاعة وقول الحق بالطريقة الصحيحة مهما كانت العواقب والصعاب. فالشجاعة من صفات المؤمن القوي، وتنبهنا هذه الوصية إلى أمانة الكلمة، الصفة التي يجب أن يتحلى بها كل مؤمن، تتطلب قول الحق وعدم الكذب، وهي أساس بناء المجتمعات الصالحة. ينال من يتحلى بالأمانة ويلتزم قول الحق ثمارا كثيرة، أهمها السمعة الطيبة بين الناس، والشعور بالثقة والقوة والشجاعة في قول الحق والتمسك به حتى في أصعب الظروف. وهكذا تختصر وصية نبوية قصيرة مبادئ سامية. ديننا الحنيف دين العدل والحق، قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذه الآية تأمر بالعدل في القول والعمل حتى لو كان الأمر يتعلق بأقرب الناس إلينا. يتطلب قول الحق شجاعة وقوة داخلية وإيمانا وثقة بالله. قول الحق قد يكون مرا في كثير من الأحيان، ولكن ثماره حلوة في النهاية. فالشخص الذي يتمسك بقول الحق يتأنق بنزاهته وصدقه، ويكسب احترام الناس وثقتهم. قد تكون الحقيقة مرة وقاسية، لأنها قد تكون لعلاج خطأ معين ارتكبه مثلا قريب لنا أو أحد زملائنا أو مدرائنا. الإسلام يحثنا على قول الحق والتمسك به والتناصح بالتي هي أحسن، فبالحكمة والموعظة الحسنة تلين القلوب وتنصاع للحق. وأن أقول بالحق وإن كان مرا، دعوة نبوية للثبات على المبدأ والشجاعة في مواجهة التحديات والتمسك بالصدق والعدل والتناصح مهما كانت الظروف.
0: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي يونس وهود.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي يونس وهود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية حول سبب من أسباب جلب السعادة وطرد الهم، ألا وهو الاشتغال بما ينفع والبعد عن الفراغ والبطالة. ومر تفصيل الحديث عن أن الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، أن ذلك مما يشغل القلب عن اشتغاله بالأمر الذي أقلقه، وأنه ربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وازداد نشاطه. والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، فإن للاشتغال بما ينفع أثره الفعال في دفع الهموم والغموم والأحزان. فكم من إنسان، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار فأحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وذلكم لأن الفارغ يجتر المآسي ويتوقع الشرور، ولهذا قالت العرب في أمثالها: ويل للشجي من الخلي. لكن المشتغل بما ينفع لا يفكر بذلك، فعنده ما يشغله، فلهذا تراه من أسعد الناس وأبعدهم عن القلق. فالاشتغال بما ينفع إذن من أعظم الأدوية لمن اشتكى القلق والضيق. يقول العالم النفساني كارل يونج: إن ثلث عدد مرضاي لا يشكون من أمراض نفسية معلومة محددة بقدر ما يشكون من فراغ حياتهم وخلوها من البهجة والمتعة. انتهى كلامه. ولهذا ينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل به الإنسان مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن ذلك أدعى لحصول المقصود النافع، وذلك مما ينبغي للإنسان أن يتفطن له، وأن يحرص على حسن الاختيار للعمل ومدى ملائمته لطبيعته. فإن مما يشجعه على الاستمرار والاستمتاع بالعمل أن يكون عملا يناسبه ويلائم ميوله، حتى يشعر بفائدته منه وميله إليه واستعداده له وسعادته به. فإن أكثر أسباب الملل ترجع إلى سوء اختيار العمل. والحاصل مما مضى أن الاشتغال بما ينفع عموما وبمعالي الأمور على وجه الخصوص من أعظم أسباب السعادة وطرد الهم. ولا ريب أن اللذات العقلية أعظم من اللذات الحسية، وأن أعظم اللذات العقلية لذة العلم، فلذته أعظم سعادة وأبقى جولة وأخلد أثرا. ولو صور العلم لكان أجلى من صورة القمر إذا اتسق. فمن لذات العلم والبحث مناجاة الفكر واقتناص الأوابد ومعرفة أقدار العلماء والتعود على طول النفس والحرص على الوصول إلى الحقائق. وأعظم لذاته وخصوصا للعالم والباحث المسلم ما يترتب عليه من الثواب الجزيل والأجر المتسلسل إذا صحت النية واحتسب الأجر، ففي ذلك لذة وسلوة وبركة ودافع لمزيد من الجد والبذل. وقد أجمع العقلاء على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تنال بالراحة. قال أبو تمام: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. وقال أبو الطيب: تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام. وقال: تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وقال: دون الحلاوة في الزمان مرارة لا تختطى إلا على أهواله. وقد عبر عن لذة العلم والبحث كثير من العلماء، فهذا الزمخشري يعرب عن عظيم سعادته واغتباطه بالعلم والبحث. ويفضل ذلك على سائر اللذات، فيقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهرا الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وهذا مما حدا بالسبكي رحمه الله أن يقول: لأسرار آيات الكتاب معاني تدق فلا تبدو لكل معاني، إذا بارق قد لاح منها لناظري هممت قرير العين بالطيران. وعبر عن هذا المعنى أحدهم قائلا: وأطيب أوقاتي من الدهر خلوة يقر بها قلبي ويصفو بها ذهني، ويأخذ لي من ثورة الفكر نشوة فأخرج من فن وأدخل في فني، ويفهم ما قد قال عقلي تصوري فنقلي عن أذني وسمعي بها مني، وأسمع من نجوى الدفاتر طرفة أزيل بها همي وأجلو بها حزني، ينادمني قوم لدي حديثهم فما غاب منهم غير شخصهم عني. وقال الشيخ محمد الخضر بن حسين رحمه الله: أسهر الليل وإن طال، ومن يعشق المجد يلذ السهرا، لست آسى إن مضى ليل وما صاحب زار ولا طيف سرى، هو ذا الفكر يناجيني متى رمت أنسا ضحوة أو سحرا، لي يراع كلما استهديته جال في الطرس وأهدى دررا، فليكن في الناس بخل إنني لست ممن يشتكي بخل الورى. وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الحلقة والحلقة الماضية أن من أعظم أسباب السعادة وطرد الهم الاشتغال بما ينفع والبعد عن الفراغ والبطالة، وأن من أعظم ما يشغل به الإنسان نفسه ما كان عائدا عليه وعلى غيره بالنفع في دينه ودنياه، فذلك مما يسعد به الإنسان نفسه ويطرد عنها شبح الهم والقلق. وإذا كان ذلك العمل مصحوبا باستحضار النية الصالحة واحتساب الأجر على الله عز وجل كانت السعادة مضاعفة، والإقبال على العمل يزداد قوة إلى قوة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية حول سبب عظيم من أسباب السعادة، ألا وهو الاشتغال بما ينفع والبعد عن الفراغ والبطالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي الإسراء والكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي الإسراء والكهف.
1: سوانح تدبرية.
2: الله لطيف بعباده. هذه الآية من سورة الشورى تجعل الإنسان ينظر إلى الكون من حوله، وعندها سوف يجد آثار لطف الله تعالى بخلقه واضحة جلية، والمرء نفسه في نهاية العجز عن إدراك كنه اللطيف الخبير جل جلاله. اللطيف سبحانه وتعالى من الأسماء الجميلة التي يلتذ بها السمع والقلب ويتملاها العقل والفكر، وقد وردت في كتاب الله عز وجل في 7 مواضع، منها قوله تعالى إن الله لطيف خبير، وقوله تعالى على لسان يوسف الصديق إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، إلى غير ذلك. ولطفه سبحانه يدور على معنيين عظيمين يحتاجهما المؤمن، وهما أن علمه سبحانه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفايا، ودليله قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والمعنى الثاني أنه يوصل لعباده المؤمنين مصالحهم ويدفع عنهم ما أهمهم من أخطارهم بطرق لا يشعرون بها ولا يتوقعونها، ودليله قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله لطيف بعباده، فمن لطفه بعباده المؤمنين أنه جل وعلا يتولاهم بلطفه فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن لطف الله عز وجل بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمهم بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلحوا فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه، لطفا بهم وبرا وإحسانا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ومن مظاهر لطف الله بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة، فما هي 5 صلوات بالنسبة ل24 ساعة، وما هو صوم شهر بالنسبة ل12 شهرا، وما هي نسبة 2.5% من ماله يخرجه للزكاة مقابل 97.5% له. الله لطيف بعباده. من خفي لطف الله أنك لا تراه ولا تستطيع أن تراه، ولكن تستشعر وجوده وترى نعمه وإحسانه وفضله وبره ورحمته. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن عظيم لطف الله أنك لا تسمع أنفاسك المترددة على مدار يومك ولا ضربات قلبك، ولو سمعتها لما طاب لك عيش ولا قرت لك عين. الله لطيف بعباده. ومن لطفه بعباده أنه تواب غفور رحيم ودود يتوب عليهم، وجعل فيهم يقظة الضمير وتأنيبه، وأنفسا لوامة تلوم وتندم على فعل المعاصي حتى يقلع العبد عن معصية الله ويكف. ومن لطف الله عز وجل أنه إذا أنزل على عبده المؤمن البلاء أنزل عليه الصبر والاحتساب، فتخف عنده المصيبة ويكون له الأجر، وكلما عظم البلاء عظم اللطف والفرج. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبمقتضى توحيدك لاسم الله اللطيف، ومن حق اللطيف جل جلاله علينا أن يتلطف المسلم للمسلمين ويحن على اليتامى والمساكين ويسعى للوفاق بين المتخاصمين وينتقي لطائف القول في حديثه مع الآخرين ويبش في وجوههم ويحمل قولهم على أحسن المحامل والوجوه، فإن الظن أكذب الحديث. وهذا اللطف يكافئك الله عليه بلطف أعظم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يلطف بك ويرفق معك، وفي الآخرة يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار، كل قريب هين سهل. رواه الترمذي وصحه الألباني. وأحق الناس باللطف والرفق واللين أهلك وذو رحمك، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، رواه أحمد. ولا يقتصر سلوك المؤمن تجاه إخوانه على اللطف بهم والرفق واللين معهم، وإنما يتجاوز ذلك إلى رعاية مصالحهم وقضاء حوائجهم، عسى الله أن يرعى ويقضي حاجته. اللهم يا لطيف الطف بنا والطف لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورتي القمر والرحمن.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورتي القمر والرحمن.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي، من سورة الواقعة حتى سورة المنافقون.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي، من سورة الواقعة حتى سورة المنافقون.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حساب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء. نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورة البقرة.

ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.